0: بطرح ما تمشت التمساح
1: جندي الحرش مش نهر الأمازون
0: حربة يقد التمساح
1: آه
0: على الصيدة

0: عدم خد سلاح بالشاكتة بالصنار
1: والسلاح ظاهر يا جناب الشاويش
0: السلاح ظاهر ما بده تفتيش وف وف جاي وف ذات عسكري وشاويش
2: وف

شيء ابدا وحياتك شويه فروض وشويه رشاشات نحن

0: الله الله الله الله الله.
1: الو الو، نزل السرور. نعم سرور سرور، ولا كرور. ايه رور، لحظة. استاذ بركات، تفضل، مخابرة لك.
2: من
1: طالبينك من الكباريه؟

0: الو الو، ايوه، هو عم يحكي مين؟ اهلا حضرة المدير، احترامات. لا تاخذني الجاكيت مجعلك شوي. مور ليش في شيء؟ اضراب. مفتوح. ايه مثل ما بتريد، ما بننزل صحتك بالدنيا ولو. طبعا ايام الاضراب مش مدفوعه. ايه خليك استاذ، خليك على راسنا، خليك على الخط. ايسر، معك خبر انه انا وياك مساندين الاضراب من دون ما نعرف يا ايسر؟ مساندين وما في مين يسندنا يا ايسر. حبيب قلبي طمني، الولاد كيف؟ ايه وليد، وليد كيف صاروا زلعيمه؟ ايه توقع منيح لهالصبي، هيدا الصبي زلعيمه. هودي زلعيم المستقبل، الله يخلي لك ايه. طالع عمي ويده هيك. حبيب قلبي، يلا حبيب قلبي،
1: حبيب قلبي.
0: الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك. الله لا يخليك يا رب، مش بس الله لا يخليك، الله لا يخليك والله يلعنك كمان. اثنين
2: محتكر قذر.
0: لو ليلي الوصلي للساعة 4 وجه الصبح، غنى وجوابات على العالي. يا ناس 110 ليرات بس بالشهر.
2: محتكر قذر.
0: والله بشرفي انا على الدو دو، ما بقى رح اطلع الا ما اخذ زولي. عم تتعبني الدو، شو قصتك انا الدو؟
2: محتكر قذر.
0: عجبك؟ ايه لليلة الكباريه مسكر، اضراب مفتوحة. طب الا ما نتعذب وننزل، والست تحيات الرقاصة نفس الشيء. يا تينو اطلع بلغها للست تحيات انه الليلة هز ما فيش. البلد كلها مهزوزة.
1: انه الليلة سهران.
0: طبعا طبعا. امال حني صار فين؟
1: ايه عال عال، اصلا معلمت الست عبلة عامل الليلة سهرة عشرف خطيب بنتها يا حوج اليوم، وعامل عشا حسابها لكل الزبونات.
0: بحياة الله.
1: ايه والله.
0: ايه عال عال، لانه الفلافل منيحة بس مش عطول. شو عامل لنا اكل الليلة يا تين؟
1: جايب لكم فلافل.
3: الله الله
1: الله. ومساق انتو بقينا هنا، لا اذا عرفت الست عبلة بدها تصير فرحتها قدها.
0: يا سلام، انت شفت الصدف ما اجملها يا ايسر. ده انا ما اعرفش اظبط مواعيدي، ده انا بتركها للرب يظبطها لي والله.
3: الله الله، يا سلام يا سلام.
0: محضر لها نقف الدين كلام جديد بلهلي بالعواطف. ايسر سيزر بدك تلحنه قبل الليله.
3: راح تضل تنظم له وانا لحن له يا اخ، لحتى يقوم ينطرب المرحوم شي ساعه وينزل ياخذ العود ويعزف له شي معزوف على راسي وراسك.
0: منال له معطر، مش شايفه كيف مصبر
3: يا سيدي؟ بلا ما ينزل بكفي، اذا صورته نزلت علينا شو بيروح ضحايا.
0: اولك
3: معقول كثير، انا مضطرب.
0: شوف شوف، نحن مش ضروري نعود هون على كل حال. قوم.
4: أنين وا أنين وا أنين،
5: شوفي
4: دسر ساعة معك يا زلمة.
5: ويا حي الساعة معك يا زلمة.
4: بلا شوف لي اياها معي اذا صارت
5: وحده الا ربع.
0: نزل السرور. يا جمعنا، يا
3: جمعنا
0: جمعنا
3: يعني.
0: يا فندق المظلوم.
3: الله الله.
0: الفضل للي جمعنا، الفضل لل
3: مرحوم.
0: الله الله يرحمه.
3: يا عمي يا عمي يا روحي يا عمي.
1: في شيء حتى طالع الكاميرا وطالع؟
6: ولك شو هذا يا هو؟ شو هذا يا هو؟ مظاهرات مظاهرات، كل يوم في مظاهرات. هلا مظاهرة صار بأول شارع، كيف بده بيشتغل؟
1: ايه بسيطة، طول بالك، بلاد بدها تقدم.
6: كيف بده بتهول باله؟ امبارح كنت واقف تحت على المفرق، صورت زبون مش بباسبور، تعرف شو طلع صورة؟
1: شو؟
6: شباب تبعت في مي.
4: حاجتك أفيش مي إلا بالمظاهرات.
6: هيك أنا بقول، أنا في عندي ابن أخته عم بيتعلم بالجامعة، صار عم بينزل كثير على المظاهرات، تعرف ليش؟
1: طلاب بضل عندهم طالب.
6: لا، ما في مطالب، ما في شيء، بده بيحمم بس، وعم بينزل مع صابون كمان.
0: نزل السرور. يا منسينا
3: يا عين،
0: منسينا العمر الطويل.
6: دينو دينو،
3: ايه العمر؟
6: تعال شوف مظاهرة مبين من هون. تعال
1: لك، شايفين مظاهرات كثير من بعيد كلهم مثل بعض.
5: شو في؟ في شيء؟
4: ما في شيء، شوية مظاهرات.
5: مظاهرات؟ مظاهرات؟ عشو المظاهرات؟ عشو المظاهرات يابا؟
1: مجريدي بين ايديك انت شو مريتها؟
5: خي انا بقرا الله صفحة الوفيات تشوف مين صار رايح لاصحابنا.
0: بالزيف شو بدك فيه، هذا باله باصحابه. هذا بيقرا صفحة الوفيات تشوف حاله اذا هو توفى ولا لا.
6: يلا بعد شوي ببلش دوش.
1: دوش وطني للعموم.
5: افتح لك الباب شوي الله، بركي بيجي رش علينا، عبقنا رح نفطس.
4: ايه هاي دولة هاي، انت لك من لطعس.
6: لا استاذ روف، استاذ روف شوف يا استاذ روف، شوف استاذ روف، شوف بكره بتشوف.
3: هيئتك شاغل منيح يا استاذ.
7: جبان، ما كان لازم يرتدوا، ما كان لازم يرتدوا. هالمظاهرة منا إلا نقطة صغيرة على صفحة الثورة، نقطة هالقد هالقد، كان لازم يكفوا. مظاهرة من هون، مظاهرة من هون، مظاهرة من هون، حتى تغرق البلاد بين الإيدين. شعب جبان
0: يا أستاذ رؤوف، لا تحرق قلبك، الشعب معطر، شو بده يعمل؟
7: ما هو لأنه معطر، أقوى شيء التعتير، ما في أقوى من التعتير. هيدي أنا حكي عنها بالفصل الثالث، التعتير، ميزات التعتير، أيديولوجية التعتير. أنتو حاملين أخطر سلاح بإيديكن، التعتير.
0: ولكن ليه ماشي الحال؟
7: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش ماشي الحال. العالم ما بيمشي حاله بلا دم، والبلاد، البلاد اللي تاريخها ما في دم بتضل ضايعة بياكلها القلق. أنا بعرف شو الدواء، الثورة. أنتو راضيين عن وضعكن شي؟
3: عم يحتكروننا،
7: عم يحتكروككن، عم يحتكروككن. ليش ما بتصوروا؟ انتو ضحية الامبريالية والتروستات. انتم ايتها البروليتاريا المستعبدة، شو ناطرين ما بتصوروا؟
3: والله انا مستعد، خلي حدا يمشي، انا اول واحد بمشي وراه.
7: عفاك، وانا كمان، انا اول واحد بمشي وراه وانت بتمشي وراي. وهنيئا لكم يا كل الصامتين امام الظلم، فلا يوم بد من لكم، فلا لكم بد من لكم، فلا بم يوم بد من لكم. تعبت كثير اليوم.
3: يعطيك العافيه، يعطيك.
7: فلا بد لكم من يوم فيه تزورون، فلا بد لكم من يوم فيه تزورون. بالإذن. كتابي لازم يخلص بأسرع وقت. اليوم موسم نقمي، إذا لحقت نزله على السوق ببيع كتير. بالإذن. بالإذن.
6: أستاذ رؤوف.
7: نعم.
1: ليلى حضرتك معزوم على سهرة عملتها الست عبلة عشرة في خطيب بنتها.
7: سهرة سهرة سهرة يقول إذن أنا شو إذن أنا شو إذن فارجوها. أيها خطيبة،
1: هذا الشاب بدي لقيتك عليها بكرة. جاك.
7: جاك أنا ما بيعجبني. ميع ميع.
1: والله أنا ويش بيتي إلا حضرتك معزوم.
7: بجرب إشي إذا خلصت بيجي. بيجي بيجي يا تينو. I am coming.
6: coming. إيه تعال نتجي والله.
0: وحاجتك انت ما لنا عين حكينا قدامه، بس هلا انت يا طرطوع بدك تدخل بالثوره ولي انت تحت بالكباريه صبيعك شقشق ومن عزف الادوار والبشاريف ومش مسترجي الطالب خمس ليرات زودي وبدك تعمل ثوره.
3: انا هلا ساكت بس عم صمد لهم اياهم فكري صور فرد مره.
0: انا فكري احزر. شوف فكري، انا فكري ضل تصمد لهم اياهم يا ايسر. احسن ضلك سمد له من هلا تطفطس يا ايسر، لانه انا كمان سمت لك اياهم كمان. ايه ثوره يعني لما الشعب كله عايش هيك من قريب، وشو انت احسن من الشعب؟
3: ده انا عايز اغير الشعب ده.
0: شو؟ ايه امره غير هالبنطلون قبله. شايفوا بنطلونك؟ انت فيك على الشعب؟ للشعب كله لو راضي يغير حاله ما بيطلع بايده. الثوره ايش؟ دخلك؟ ايش بيصير لك او اذن؟ ما نازلين هون والست عبلة مراعيتنا بالسعر وابو ابراهيم تحت مراعينا بالاكل وعيشي بعد حرزين نغير عيشتنا؟ يلا يا سيدي ماشي الحال.
3: كتر خير الله اللي هيك مش اضرب
0: هيك من الاول.
1: ولك منيح اللي على الشعب المعطر مساري على العرق
0: نزل السرور. يا مسلين
3: الله جميلة.
1: اهلان عبد الكريم. اهلا اهلا. شو يابا شو فيهم في؟
7: ولا كانت ست عبلة موصيتنا على شوية غراض البنت سوسن بقى جيب لي هون معي.
1: يطلع لعنده يا حبيب ثلاثة.
0: يلا. إلا يا با. بعد معك من هودي الكلاسين الطوال تبع العصبة؟
7: والله يمكن بعد فيه معي ويحتشف لك.
1: إيه دخيلك يا خيي
0: دخيلك. إيه أنت عارف هودي شو بيردوا سقعة؟
7: إيه.
0: بعدين بدك تعتبر إنه الطقس هوني بالنزل تابع لحرارة برا مش لحرارة جوا. ليك لاحظ السقف كيف مغيم، هلا بعد شوي يمكن شتي كمان ليك.
7: هودي آخر مناشير صممتهم جديد وصلوا لي اليوم من مطبعة الجرد المكافحة. هدي إذا حدا صار له شي مشوار صوب شارع القطاعة ياخدهم معه ويرميهم هونيك حسوسكن حفظوا من أهم المحتكرين الإمبرياليين. ما بدي وصيك مثل العادي حذر حذر. يا أيها معك شي أحمر شي بلوزة حمرة؟
6: في معي بلوزة مش انترلوك بتجنن بس بيضة.
7: ولك لا خلي البيضة لحمامات السلام. أيها البائع الخمول المسالم المستجدف المستجدف. أحمر أحمر ثورة للثورة.
8: شو بقول خواجة؟
0: شوف لي هالكلسون الله يرضى عليك يا عبد.
6: معي 30 صيفية خير.
7: صيفية كله صيفية.
6: صيفية.
7: صيفية كله. أيوة. ما نشغل رأسنا الوحيدة. هاي حلوة. هاي حلوة. هاي حلوة. هاي حلوة. هاي حلوة. هاي حلوة. هاي حلوة. هاي حلوة. هاي حلوة. هاي
9: Thank you.
1: نعم يا
8: نزل السرور وين بحياتك؟
1: هون
8: ها؟
1: نعم
8: هون المطرح كله يعني؟
1: نعم
8: فوق شو فوق؟
1: نزل السرور
8: هون وفوق
1: خي هون وفوق هونيك وهون ونعم وتفضل وأمور
8: لا لأنه بدنا نعرف يعني
1: لنزل السرور هون وفوق
8: طبعاً يعني.
1: طبعاً
8: بشرفي بشرفي أنا هيك قدرت سبحان الله يا زلمي سبحان الله كيف واحد بيبقى قلبه دليله
1: لا لا لا مين بيعتك علي
8: بيعتني عادة الدكانجي هونيك عول الشارع تحت بصب مفاتيح
1: ايه
8: تحت اول وين
1: لك يا خي الله
8: عرفت وين
1: عرفت
8: وين
1: فلا تحت باول الشارع بيعمل مفاتيح
8: وين
1: باول ما تجي لعندي على الاوتيل اول ما طلعت الشارع عيدك اليمين في دكانة الى بوابة خشب كبيرة هيدا بيعمل مفاتيح جوا من هون
8: شو بقول؟
1: ببعتك لعندي
8: عجبة؟ مارق بالصدفة أنا مارق بنفس الخبرية عم خبرك إياها هي مارق أنا وإلا بعيط لي هوب
1: ليش شو بلا بك تنام؟
8: شو جاي أعمل لك؟
1: ليك بتنام عت... أنا أحطه مع التليان تاني تذكرتك تشوفيت
8: خليها هون هيدي بدنا نرجع نفكها يعني ليش زكريا أيدها زكريا ثم تطلع غلط أيدها
1: خلاص فهمنا شو هيان اسم الأم شو
8: فرجين تشوف
1: شو اسم امك يا خي انا ما فيش اي واحد عم بيقول معرفه اسمه اسم بي واسم امه واسم اخته شو بيعمل شو بيشغل بتشارعني شو شو اسم امك
8: زكريا
1: شو بتشتغل
8: بلعب بالسبق
1: تلعب بالسبق بس
8: ما عم بيصير لي وقت لشي تاني رح اخوت يا زلمة
1: رح
8: كثير راس.
6: ماس ماس ماس ماس
8: يعني هالشغلة ما بعرف عنك.
6: بيعرف شو اللي جابك لهون؟
8: أنا يا خويجة من شي يومين زمان تخنقت أنا ومرتي ودشرتها. خيي بقى إيش بدي؟ شو بدي بالشغلة؟ وبما إنه البيت اللي كنا قاعدين فيه لأهلها شحطتني. أنا خنقتها بس هي شحطتني. يا خيي سوري عقلتها الله لا في. شو بدي خبرك يا خي؟ شو قال شو مثلا يعني بلعب بالسبق وسكري وتارك ولادي دشرين على الطرقات لك لك ملا حجي. وقال شو رهن لك كل صغتها
9: تيلعب بالسبق.
8: هاي مين هاي اختها؟ انا شو قلت لها لاختها؟
9: يا عيني عليكي وعلى السبق.
8: تلأمنت عليها
6: لئيمة. انو انت لكين يا اخي هلا قلت لي عاطل على العمر ما معك ولا قرش ومداوم على السبق ومدشر مرتك انت بخناقة بس هي شحطتك. المهم انك جيت واقف عندي هون وبكل لائحة بدك تحجز اوضة عندي بالاوتيل. لو كيف ضارب حسابك تدفع؟
8: شو خص هي كيف لخبطتهم بعضهم؟
6: ضياك
8: إلك إلا ما كل نهار سبت الساعة 5:30 حاسبك عن كل جمعة.
6: سبت 5:30؟
8: 5:30
6: ليه؟
8: 5:30 بيكون خلص الشوط الخامس. وظالم جاي أول وهيدا حصان يكون بعلمك يعني بعته بيجيب مصاري وبيجي
6: حلو كتير.
8: عيني عظالم.
6: وإذا ما إجا ظالم
8: تيجي جربوعة.
6: رأيت بيجرب عراتك شاء الله عبر البرة وليه؟
8: كلمة
6: برة برة برة
8: شو؟
6: كلمة ولو؟ كلمة عم بلك برة برة برة برة برة.
8: شو عم بلعب معك؟ أنا عم بقلك شغلات مضمونة 100% هالجمعة يا ظالم يا جربوعة. لمح البصر دعس فستيفال ما بيشوفوها بك سألني ليه؟ ليه؟ فستيفال طارقين وقبري بالعضل إجت بالشلش. لمح البصر بعده من سبت الماضي عم بيخيل لحد
6: تعال برا ليه؟ برا شو؟ شو في برا؟ شو في برا؟ انا معطر انا شوف صورتي على التذكرة هاي التذكرة لك والله صبات ولادي ولادي مش عم بيجي يشوفن لك والله صبات الله بشرفي مش بوجهك لك والله صبات. رجع رجع رجع رجع رجع خلاص رجع مش بدك تربك عينك توقع عينك
10: تعال يا زكريا تعال يا خي تعال نضيلي يا الله
6: ما بديش نضيلي.

0: Drücke eure Brummen.
1: لا أولي عاد دفتر عن خارتش
2: ما زبط الشيء
0: بيهان خلاص بيهان ده شو هاي المصر
2: لا لك يا شباب
0: افتح لي الشنطة تشوف
2: في شيء في شيء؟
0: هلا بنشوف
2: هات تنشوف
0: شو
2: هذا فستان العرس تبع مرتي سحبته من الخزانة يا أستاذ بدون ما خليها تعرف
0: ليه بقى؟
2: أأمن خيك ما بتعرف شي ساعة عم يخطر لها تتجوز بغيبتك
0: كيف؟ لا بس ضربه موفق
2: حط الغلطة
0: قولك الله يساعدك عقلتك لو انت رح فيك تهديها لمرتك انت الله واعلم شو بتكون عم تعمل بغيبتك هير اذا مش مبلش من زمان يا غشيم حقني تبرجيك على الاوضه الحقني بدي مرته هير طب دي بقى لعدي الحقني خي الله
3: الو اعطيني اياها سريا 217 كلها ايه
2: الو مين خليل كيف خليل كيف احوالك مين خليل كيف خليل كيف احوالك مين عم يحكي خليل كيفك يا خليل لك خليل سوريا مبيني من عندك تنده له صوت الله لك لك خليل خليل شف لي في شي صهريج ماي موقف قدام البيت اصفر ايه قلو نبريش هيدا ايه شف لي موقف كله قدام البيت عيط له عجل عيط له عيط له عيط له بعدين خليل بعدين بحسبك بعدين مش حامل هلا عيط له خلص خليل عيط له
4: يقصف عمرك الله يقصف عمرك ريتو الله يقصف عمرك تفي ان شاء الله ريتو الله يقصف
3: الو تفي ان شاء الله ريتو الله يقصف عمرك
2: مين خليل كيفك خليل تاني يوم
4: الو يا واطية يا واطية الو ايه الو يا الو يا بنت الالولة يا
3: شو شو ما بيخصك نعم بحكي ما بيخصك لا هود ولادك يقلع عليك وليهم ما في واحد بيشبهني بقى شو انت شايفتي لابنك شكيب مطلع فيه منيح شي مره لشكيب انا امبارح لانتبهت له كان واقف حد المجلس مثل الصهريج راسه بس بس شو شو كنت عم بقلك عايفيني منها شو كنت عم بقلك انا شو كنت عم بقلك
4: يا واطية
2: يا بعدين ليكي دومت شو عم يعمل عنا دومت ايه دومت شايف الصهريج تبعه من هون شو عم يعمل عم بيعبي الخزان ليش قصته الخزان

كيف؟ لقوله حل يا الخزان، حل تحلك انت وياه، تحلك تحلك مسبة جديدة. حش تلعبولي بالخزان؟ الله يرضى عليك. معير هذا يا اختي، بيو لضومة معايره، مش حالة غريب يعني. ما بدو يركب له حنفية؟ وين ما صار جاي 10 مرات تركبها الحنفية. ركبوا قروني وما ركبت الحنفية. وين عش حنفيات بقى؟ روني روني روني تبعي شريف. هو عنده قرون كمان؟ شو دخلني فيه؟ الله يرضى عليك، كل واحد مسؤول عن قرونه. لا الله يلعنك ويلعنه. أنا شركة المي كلها ما بتعجبني، كل الأساطير اللي مدينا غلط غلط بغلط، ما احترامي لدومة يعني، السيستم كله غلط. وموقف لي صهريج المي كله قدام بيتي. طيب يوقف نصه قدام بيت الجيران، خليه يطلع الصيت علينا وعليهم. ما قال لي عن الفاتورة، خليه مش وقتها هلا وعم نحكي عن الفاتورة. خلي دومة تحسبه. لايك انا معش، خلي دومة تحسب، خلي انت حاسب دومة بعد حسابك عندي. واطي حيتك، واطي صيتك، واطي حيتك، واطي قلناها حيتك؟ من جديد، حيتك واطي، صيتك واطي، منطقك واطي، اسمك واطي، جوزك واطي.

0: me.
1: Happy birthday, Alec, ya para que.
2: Ay, ay.

شي بيأثر فعلا. أنا من وقت ما تركني المرحوم ما عاد صوتي طلع، نسيت كل الألحان، نسيت صوتي كيف كان، بس الليلة بدي غني كرمال بنتي الحلوة، لو كيف ما طلع صوتي بدي غني. وفي شي بحب أقوله، الله يخلي لنا الأستاذ بركات اللي دايما بيرقص الشعب.

0: مثل ما قالت ماشي
1: ماشي الحال
0: ماشي الحال
1: ماشي الحال
2: ماشي الحال
0: يا والله ماشي
1: ماشي
0: يا والله ماشي الحال
2: حال وبنمشي
0: قلت ايه وانقلت لا بده يمشي
2: ماشي

0: تقعدوا في نفسك. كم شخص دون؟ كم واحد من ايه؟ كم واحد؟ 13. قوم لا ما فاضي فتح له كل لون بدي اياهم كل لون.
1: كيف كنت انت؟
0: كيف خلصوا لي؟
1: كيف كنت انت؟ قال اسمعوني منيح، فهموا كل كلمة. أنا اسمي عباس وهو اسمه فهد، بس أنا اسمي عباس. شو فهمنا؟ اسمعوني منيح وليس معوني منيح.
2: ما قولي ايه؟
1: هلأ الساعة 1:30، عبكرة بتصير الساعة 6:30، ومن هلأ لعبكرة في 5 ساعات، وبده يصير شغلي من شغلتين. يا من قوصكن واحد ولا التاني حسب الترتيب اللي رح نعطيكن ايه هلأ، وبالآخر من فجر البناية علينا أنا وفهد. يا بتقولوا ايه ومنبلش من هلا نحضر للثورة؟
2: ثورة ايه ثورة؟
1: شو فهمنا؟ بالثورة لازم حدا يبلش، وهالحدا مش رح يجي لوحده، مش رح يجي لوحده، ونحن مش ناقصنا شي تنكون الحدا. انا عباس اخوت 2 البنات عم ببيعوا علك عطرات، ودموعن بللوا ازاز السيارات. ايه بي رح يموت وما في مستشفى بيستقبله ببلاش، وحده الموت اللي بيستقبله ببلاش.
2: خي صغير من جمعة ضربته سيارة قتلته، كان عم يلعب على الطريق ما رفعوا لجديته. ليش؟ السيارة اللي ضربته كبيرة وبتلمع،
1: ونحن كلنا غبرة ما بنقدر نلمع.
2: ايه وسعوا الطريق وطار بيتنا. ليش؟ لأنه كتير صغير،
1: لأنه أصحابه صغار.
2: قبل نخلص من أهل صغار وكبار، بارح من عبكرة طردونا من المعمل اللي كنا عم نشتغل فيه أنا وعباس. قال اشتبهوا فينا عم نحرض العمال على الإضراب. إيه كده عم نحرضهم؟
1: بكعبوا نحرضهم.
2: كيف بدنا تبلش الثورة إذا ما حرضناهم؟ طردونا.
1: هلأ أنتوا سمعتوا يلي قلنا لكم إياه؟ هاي عيشي هاي، قولوا لي تشوف. بدل مرقعة ألف رقعة بلاها أحسن، عمرها ما تكون. نحن أشرفنا نموت، أنتوا أحسن منا شيء؟ مثل الإخوة نحن وياكن، بدنا نقتلكم ونقتل حالنا. حالي ما بقى تنطاق
2: نار إذا مضايقتك وبدك تخلص منها ست حالك فيها، يا بتطفيها يا بتطفيك.
1: أنتوا كمان مش مبسوطين بحياتكن، أنا بعرف، أنا جاي ريحكن.
2: لو قلكن بيوت ما كنتوا نزلتوا هون. نحن إذا قصدناكن صدناكن لأنه ما عندكم بيوت. وليه؟ وليه أنتم معطرين؟ ليش ساكتين؟ يخطفوا نفسكن واسكتوا عطول؟ يا ما تخلوا حدا غيركن يحكي؟ قد تجي الثورة وين بدها تروح؟ منا منا وفينا؟
1: قد ما يستفزوها ما قدرش تجي.
3: سيدنا طيب، هاي اشكال ثورة؟ ها
1: نحن ما اجبرناكم تعملوا ثورة ابدا، نحن قدمنا لكم حلين.
3: هاول نعمل ثورة؟ كو يا جماعة سينا سينا سينا لك من الهيئات سيزراو بانك تحكي لك كلمة
4: الآن ثورة أنا أقول تخطيط فحزب فجريدة حزب فإعداد للرأي العام فتهيئ فاقتحام
1: فتك موزك من هلأ دهكن
3: سينا سينا وحياتك نحن ما بيطلع بينا نبلش بثورة لأنه كل واحد فينا بيتعلي
1: أنا شو فرقة معي نضرب أنت وياهن وين دفتر لسامي؟
3: ايه ده الأسفل
2: أبو الصف أبو الصف أبو الصف
3: أبو الصف أبو الصف أبو الصف أبو الصف
2: بس
3: هيدا أجنبي سيدا
2: بس خلا
3: أبو الصف بس
2: سيدا أبو الصف سيدا
3: أروسني قبل أروسني
2: أنا خلا
1: هلا يلي بيطلع اسمه بيقول حاضر وبيقرب الهون تعطيه الرقم صحيح انه كلكم ضرر للمجتمع بس مش لازم تموتوا كيف ما كان في ناس الها الاولية وراح تترعموا هالاساس وليه وليه انا مش طايق حالي كيف طايقين حالكم بركات الملك
5: شانسي شو كبير انا
6: حاضر
7: حاضر
6: ولك شو بيت انا بركات انا بركات سيدنا معي هذا الحمار
1: قرب الهون لك قرب الهون راس ايسر كتاكوفكا
7: حاضر
1: حضرتك الحمار
7: نعم
1: ايسر وبركات ملحن ومطرب واحد واثنين
7: ليش سيدنا
1: انتو افيون المجتمع انتو الشعب محطر وعم تخلوه ينطرب بتعطيره عم بتشاغبوا هالثورة كتير واحد اتنين
7: ليش سيدنا ليش انا واحد
1: لانك انت اللي بتلحن له يمكن لو ما كنت بتلحن له ما كان بغني
7: اعوذ بالله سيدنا عم بغني لقى الفقرة علياس العزوري لحنه لحنين
1: لك بعده هيك
6: هيدا اجرام شو هالحكي
1: شو قلت
7: انا سيدنا هيدا بركات
6: ليه
1: شو قلت انت
6: انا ما قلت انا قلت انا قلت انا قلت انا قلت, أنا قلت. أنا قلت شو هال يا كرام؟
1: لا
6: شو هال على الغرام؟
1: لا
6: والله حرام سيدنا حضرتك بتعلق على شغلات صغيرة بلا طعم
1: خرس بما إنك ما رح تقول بما إنك مطرب وهو ملحن مش رح أنطر رح بكرة حتى أقتلكن بدي تلحنولي نشيد الثورة جديد معكن من هلأ للساعة 3:30 يا بتسلمون النشيد يا بسلم أرواحكم شو فهمنا؟
7: فهمنا والله فهمنا
1: تحيات القلاوز
8: حاضر
1: قولي حاضرة وليه؟ ما تعملي حالك رجال انت الرقم 3 رقاصة ايه؟
2: رقصنا رقص
1: رؤوف زغيب
4: أنا حاضر إذن أنا موجود
1: مفكر؟
4: نعم
1: بشو بتفكر أنت؟
4: أنا بفكر بالمستقبل الثوري بفكر بالجيل الطايش اللامنتمي بفكر بتواطؤ الرأسماليين المخططين مع خاملي الطبقة الرازحة فكر بتزييف المبادئ الأساسية وكيفية تكييفها مع التيارات المحلية والحساسيات وأخيرا إلى نظرية بعلم النبات
1: نبات
4: علم النبات
1: فكر إنه الرقم 4 أنسب شيء لك لأنه كل اللي عديته حكي وأنا ما بحب الحكي زكريا الكل كل شو هاي كل اللي قرب لعندي اشوف. لك قرب لعندي.
2: قرب خطر اشوف.
8: الكلكلي.
1: الكل اللي
8: الكيك لكلي.
1: لا وضح. الكل اللي
8: قول كيك
1: كيك
8: كيك كيك لك
1: كيك لك
8: كيك لك
1: الكل اللي
8: ولك الكيك لك اللي
1: شو اسمك
8: الكل
1: كيك لك ليه لا شو بتشتغل
8: لكل
1: لك شو بتشتغل
8: اللي زبطت لا زبطت
1: لا شو بتشتغل لك روبرتو تلياني راح بعطيكم 5-6 انتوا نايمين سوا وهيك بتضلكم نايمين سوا 5-6
2: انت 5
8: انا 5 ليش انا 5 سيدنا حطوا انه 5 سيدنا هو 5 وانا 6 لانه سيدنا هو غريب انا ابن بلد هون بعدين هذا اذا قوصته ما بهمه ما بيفهم عربي لانه
1: انت بتفهم عربي
8: انا ايه انا بفهم عربي لازم
1: انت يا ابن البلد بتفهم عربي 5 وهو غريب ما بيفهم عربي 6
2: على لشو الشريعه من 5 حد 6 بل من حدكم حد بعدكم من حدكم قدام بعدكم هيك ومشي لكم فتره الشمي هيك
8: إذا هيك خمسة حد الستة أنت طيب. لحق على الخمسة بقتل قطة وحد الستة بدبع زيت تحت
2: رجع لنا
8: يا عيني
2: رجع لنا فضي فكرك من هالناحية
8: أنا فضيت
9: يا بولي وبرلاري على الامباسادور دي تبلم
2: يا رب أضحك أنت مني
1: شو بها؟
2: عبوا عنا لشوف
1: قرب الهار عنا شوف
2: عبوا عنا ليه؟
1: ليه بعدوا عنا وليه؟
2: قرب يا أختي قرب شوف ليه؟ سرح لكلكم
1: شو اسمك انت؟ شو اسمها؟
10: اسمها سوسن يا استاذ وانا خطيبة
1: انت شو اسمك يا امور؟
10: جاك
1: جاك
2: جاك جاك ضبوا ليه؟ عملوا عبكم
1: لك يا سوسن ما تخافي ما في شي بفزع راح اعطيك اخر رقم 13 مسيو جاك 7 لو ما كان خطيبك كنت بقوصه هلا لانه لئيم فضل رجع لمحلك
8: عينك تشوف جاك بالسهره من هون لهون لهون لهون كان هون راح لهون شفته هون وين هو جاك
1: يا حونيك جاك
2: انزل لتحت
8: شو
2: فتحتوا لي انزل لتحت
8: انزل
2: ايه اتحرك
8: يلا
1: كارنيك مصور قاعد تصور لي هالكلاب مين كارنيك
11: وينو
1: كارنيك
12: شو هيدا بابا؟
2: وليه شو مالك مامور عندك عند عندكم؟ هاي زل هاوية
12: في نايمين بابا
2: وليه زل تحت؟ وين في نايمين؟ زل تحت؟
8: أنا دخيل على
2: الرأس دخيل
1: كارنيك
12: لعيبة
1: تماني
12: ليش تماني كيف تماني معنى؟
1: وليه تماني؟
12: أوكي تماني
1: قريب الرئيس
2: عيب لعيب الرئيس أنا حوالي قريب سيدي
1: إذا عاد وقع قولوا له رقمه 9 و10 صار المارد مين صار المارد؟
13: أنا سيدنا كنت خارج على الرقم
1: مين بعد ما ترقم؟
14: سيدنا بعد في أنا والست عبلة صاحبة الأوتيل هون فيه
1: تاخد أنت الرقم 11 والست عبلة الرقم 12 انتم مفضلين علينا جمعتونا كل الجبنة في الروتيل هودي شوية دولاميت جبت لكم اياهم معي من البيت، مش حرزنين بس بمشوا الحال، شوي على الباب وعلى الازاز، احلى ما حدا يخطر عباله يهرب من هلا لعبكره. نحنا مش فاضيين نضل نريبكن، نحنا بدنا نطلع نرتاح، عبكره عنا شغل. وهودي مظبطين تحفه، على فتحه باب ازاز صغير عوضناكن البركه. هد يا فهد علون على الازاز.
11: لا يرفعوا
15: شو فيها، نحن شو جايين نعملها؟
1: هيدي اللايحة يا ابو تصير لايحة 15 مواطن، نحن وانتو زليلين مدعوسين بيوم من الايام اندعسوا للاخر لضحط الارض. يا ابو تصير لايحة ضحايا الثورة الشرفة اللي كان لهم الشرف هن يفتتحوا الثورة. معكن 5 ساعات، يا ثورة يا موت. أنا طالع ارتاح قبل الثورة وقبل الموت.

0: أنا اسمي عباس وهو اسمه فهد، شوف عمنا. بس أنا اسمي عباس، شوف عمنا. نين ملقط لي فيها هشوف عمنا. بدي اخلع لك ايه هالنيع. ولاد نحن قدامك ايه؟ ربيتك اصغر ضحيه عمره 45 سنه. اديب اديب قد بيك اديب. نحن مش طالبين شيء، عاملنا باعمارنا بس. قول يا شباب انتو كلاب، بس قول يا شباب، لانه عندك شباب شباب شباب مثل بدك يعني. ها لا شوف عمنا، جيب المجوز يا عبود، شوف عمنا. عم اقوله شو اخذت له من وقته هشوف عمنا.
1: والله انا فهمت كل شيء الا هشوف عمنا. ادمنه لقيم نطر تشافنا فهمنا ورجع سالنا شوف عمنا. هيدا تحطيم معنوي. لا لا لا هيدا تحطيم معنوي.
0: سمود ولا ايسر؟ سمود. بدي شوف انا لحن هالنشيط تنقطع الساعه 3:30 بس. بدي روح للستة ونص، بدي شوف شو بده يعمل. بدي شوف كم مرة بقى بدي اقول هشوف عمنا.
1: يا اخي إيه؟ انا ملحن فاشل بالادوار والموشحات والليالي، وهلا اكتشفت حالي فاشل بالاناشيد ايضا.
0: ايه بس
1: صرت منفض هالعود شي 10 مرات ما نزل منه ولا نشيد. خلاص انا هويت وانتهيت.
0: ايه وشو يعني؟
1: يعني انا بهالجو مش ممكن لحن يا اخي، مش معود لحن الحان نووية. هيدا جو هيدا.
0: لو خيي شو بقول جو؟ انه ليك هلا انت ما فيك تلحن بلا جو يعني؟ معك خبر اذا فقعوا هودي وين منصير نحن؟
1: وين؟
0: بالجو. فوق منيح الجو، فيك تلحن فوق؟
1: فوق كل حادث له حديث.
0: يا حبيبي يا ايسر، في شغلة لازم تعرفها حضرتك. كل الكبار والعظماء في الموسيقى والفن اجمالا بيعطوا اهم انتاجهم بس تشتد عليهم الظروف. هيدا الموسيقار الكبير مثلا، هيدا موسيقار معروف، وقت مات بيو لحن اعظم معزوفي بحياته. يلا لو ايسر جرب انت.
1: هيدا الموسيقار الكبير اللي عم تحكي عنه حضرتك إيه؟ سامع فيه انا، هيدا مات بيو مش هو. هون كيف بدها تصير العملية ما فهمين انا؟ يعني انا بدي لحن وموت سوا يا اخي، ما بصير هيدا. لازم حدا يلحن حدا يموت.
0: يا عمي نشيد الثورة بيعمل لك اسم، بخلدك يا ايسر. انت عارف النشيد ومدى تأثيره النفساوي على الشعوب؟ يمكن يعملوك ايد يا ايسر. ايد جلس يا ايسر، ادخل على التاريخ يا ايسر. انت بتصور حالك حامل عود واقف بعربية مكشوفة عم تحيي الجماهير؟ يا خي سروع عن شي لحن، اقتبس عن شي لحن، هيدي اليوم مش ممنوعة. بعدين انت حجتك معك، عم تلحن تحت حالة طوارئ، عم تلحن بحق الالغام.
1: انا اسرق لحن؟
0: ايه؟ شو
1: انا اسرق
0: شو
1: لحن؟
0: شو
1: مجنون انت؟ سمعتي وين بتروح فيها؟
0: لك لك لك
1: هيدا النشيد اسمي بده ينزل عليه.
0: ولا ينزل اسمك على لحن مسروق مش احسن ما ينزل على ورقة نعوي؟ يخرب بيتك، هدي هالعود خلصني بدي اشوف. يلا
1: بتريد تفهمني شوي؟
0: سمعته قال
1: بتريد. هلا افترض نحن لحنا هذا النشيد، صارت الساعة 3:30، سمعوا الشاب المناضل فترقف بنا، صارت الساعة 6:30 افتتحوا التيرو.
0: تيرو؟
1: انا اول حمامة وحضرتك الثاني دوبلي حمام. مزبوط هالشي ولا مش مزبوط؟
0: مزبوط ما
1: بدغيلك يا بركات، دغيلك قتلني وخلصني تفرجيني هالكلب انه بعرف توفى وحده مش ربحان جميلته.
0: ربك رحيم يا ايسر، والرب بياخذ الجميع.
1: يا ريت الرب بياخذنا، يا ريت الرب بياخذنا. ما انا جاي على اساس الرب بياخذنا، بس ما حضرته ما مخلي الرب يشتغل شغلته بده ياخذنا هو. ياخذنا يشتري لنا كعك.
0: روق يا ايسر روق.
1: خلاص انا ملحد ملحد، انا صرت امن بعباس وفهد. لك هالرزمات لك لك
0: هودي الرزمات مفعول قوي كتير يا ايسر.
1: لك لك ليش ما بتجرب تفكهم؟ بركي بينفكوا معك.
0: يفك رقبتك ان شاء الله يا ايسر، انا بدي فكهم.
1: لا لا بس هيئتهم هينين
0: هينين.
1: شوف شوف شوف شوف هالشريط كيف ظاهر من الرزمه، بيتهيأ لي انه بمجرد ما ينسحب من هونيك يتمرق من هون بدون ما يدق بهديك على فرد مال ويتفوت على هاي. بيمشي الحال
0: بيمشي الحال.
1: بشرفي قوم شوفه.
0: بشرفي بلا ما اشوفهم انا بامن لك. تعا ضب له ريق والعود حتى نمشي. يلا
1: يلا
0: يلا عفيه. ليك اعطيني هالغراض تقلك فكن انت، انا ناطرك. يلا
1: انا يلا ناطرك،
2: يلا
1: انا ناطرك، انا ناطرك، يلا انا لو ما معي شويه عصبي وايدي بيرجفوا كنت فكن.
0: فاذا ما صار شيء، بما انه حضرتك يا خبير الالغام معك عصبي الليله، ما راح فينا نفكن لانه انا كمان معي عصبي. نحن عايشين بعصر العصبي يا اسطى.
1: شو يعني؟
0: يعني هودي ما راح ينفكوا الا ما يفقعوا، بيفقعوا بنظهر، بنظهر بس من فوق. سمع مني لحن هالنشيد بركي اذا سمعه هو.

0: شو طمنونا لحنتوا شي بعد ما كنت ساعة إلا شوي؟
1: لا كتر خير الله انفرجت الأزمة. يعني أريحة سيزر فايض علينا الليلة. أي نشيد أي نشيدين أنا نشيدة حيلة لحنا للكل يا شباب. واحد إلك وواحد إله وأنت ما كنتش مصي على واحد كمان؟ وأنتوا شو عملتوا؟
2: شو بدنا نعمل؟ عم نقعد مطرح مكان ما عم نلاقي مطرح مريح بهالأوتيل.
0: الجو وسخ جدا ملوث.
3: ما علينا مجلس الثورة وين متمركز هلا؟
4: فهد وعباس ياهو نايم بأوضتي عجب أوضتي وتينو عم بيعمل لنا شاي.
5: الأستاذ رؤوف شو رأيه؟
0: أنا رأيي أعطيته وموقفي واضح.
2: شو؟
0: قلت وأكرر أن الثورة لا ترتجل بشكل من الأشكال. الثورة تخطيط فحزب فجريدة حزب فإعداد للرأي العام فتهيئ فاقتحام

0: التعتير. هلا اجاك التعتير، تعطروا لحقك.
1: يلا هيدا ادارنا.
2: ولك روحوا كلكم جمنا، افيش واحد فيكم رجال؟ اجا رقمكم مثل المعزة، افيش واحد منكم طلع صوته. معزة على القليلة معه وتمعي عشو اللي بدين في عليكم. انا بنت وهون انا مرة. وهودي اختري يا قصرين، نحنا كنا قصرين، انتو لازم تحمونا. انت بس انتو زبالة مش اكتر. زبالة عرفتوا شو؟ زبالة.
1: يسلم تمك يا متموزيل. انتو شباب، انتو الحياة قدامكن ونحنا الحياة ورانا. انتو اللي فيكن تعملوا ثورة مش نحنا. نحنا الثورات اللي كان لازم نعملها خطيرت اليوم. يا حي قاعد بقهوة الازاز. ثوراتنا اذا طلعت على اطوبيس الدولة مجبورين انتو توقفوا لها تتخلوها تقعد لانها عاجزة. انتو اللي فيكن توقفوا. وقفوا بقى، ردوا. ليش ما بتردوا؟
2: زبالة.
1: ايه ولازم يكنسوكن عن هالارض.
3: على كل حال يا عم، انت وياها للمتموزيل والاطابيس تبع الدولة. زبالة. من بعد ما تحطونا بالزبالة بدنا نحكيكم كلمتين. في مانع شيء؟ ولا نحن رجال ولا؟ مش مهم. وبخصوص قضية الثورة، سمعتك عم تحكي وتقرقر عن الثورة. ما يكون لك فكر ما رح نعملها. اسألني ليش بجاوبك. هيدا هالحكي واللت بلا طعمي كله ما بفيدك. انت زلمة صرت كبير بالعمر. كبير بالعمر ولا لا؟
4: خلي يستحي.
3: استحي على خبرك. يعني بشرفي استحي على خبرك. واللي بقول لك ايه يعني من محبتي لك يخرب بيتك شو بدي انا. استحي على خبرك. نحن رجال.
1: بين عليكم.
3: مش ضروري بين. نحن رجال ولا؟ ولا؟ منيح الولا.
4: معلوم.
3: خلينا على الولا بكفي مش هلا.
4: ولا ليه عم تعبوا لي راسي؟ ولا انتوا بتعرفوني ولا؟ ولا انا ما لي صاحب ولا؟
3: يا ويل اللي ما بيعود راسه يحمله.
4: ولا انا بكره حالي ولا؟
3: ابو راسه يا شباب.
4: ولا انا اكل حصان ولا؟
3: انا معصران الديش.
4: هلا انت معصران الديش. شو هلا هتعمل ولا؟ ولا يا خبر شو فاتح حالك عم تحكي مع المتموزيل؟ ولا لمين بيحط
5: هالطاولات؟ شيلة عشو الطاولات؟ عشو هالطاولات؟
6: يا الله داخلك ساعدنا. نحن كل اتكلنا عليك. يمكن لأنه نحن كل اتكلنا عليك صار فينا هيك. شوف يمكن نحن اختينا معك بس مرة هالمرة. نبقى نحكي بعدين ونتصفى بعدين.
2: قليل اللي عملوا فيكم كان لازم يدعوسكم قبل ما يطلع. وانت يا ابو ثوره كان لازم
7: يدعسك
2: قبل ما يطلع.
7: انت عنصر طائش وكلامك ارتجالي. ما بتحضري افكارك قبل ما تحكي. انت بتعرف شيء عن الثوره؟ بتعرف شيء عن المراحل التحضيريه؟ انت شو بتعرفي عن الفوضويين؟ شو بتعرفي عن الجدليه الماديه ذي ديالكتك؟
2: انا بعرف انه في رجال وفي مرا بهالدنيا. ابعرف شو هالشيء. وانت مش رجال فشوف شو بدك تعمل.
7: انت معك الرقم 3 وكلنا بنعرف مينك انت. فكفي عن الثرثرة يا تحيات.
2: اه يا ابو الراس الكبير انت. يخزل عن عنك كيف قادر حامله هالراس. عمل لي حيلك ثورة شي يخرب بيتك. لثورة طلع منك ولا طلع منك غير شي. ولا روحت عمرك دعان. ملايين له راس الكاتب. وشو طاير بالدنيا ماشي.
7: بعرف لانه انا قد تخطيت جيلي. وأوراقي الدفينة سوف تنبش بعد مماتي. هناك فقط تبرز قيمتي الحقيقية. يا تحيات أنا يمكن مش رجال بس أنت مرة زيادة عن اللزوم. أنت مرة ومكترة.
2: أنت ماشي. ما بعرف عشو محترمينك.

0: كانوا ماشي أكتر منك ما كانوا بيحترموك ولا كروح.
1: يا الله أستاذ بركات، شوف هذا الصورة تبع عائلة بابا.
2: العائلة؟
1: ايه، هذا أنا ومرته قبل ما بجوز بابا. هذا الصورة صار له 31 سنة.
2: هيدا؟ شو هيدا؟
1: هيدا مرته. لا لا لا، هيدا مرته. هيدا الصورة بذكرني يوم رحت عند أهله قلت بدي بجوز. شو بابا كانت صغيرة، شو 15 سنة يعني. راحت وتعرفت انه لا اهلها ما بدها، صرت بدها تنتحر، جابت ديمول بابا.
2: من هي؟ من هي؟
1: انا.
2: انت جابت ديمول؟ ايه
1: ايه.
2: ليك كيفك انت؟
1: الحمد لله. اخ اخ بابا، شو كان شغلات له هذاك الايام، بده بنتحر، ديمول، ديديتي، نفتالين. الله كان في اخلاص بابا. شوف شوف، هذا ابني اول.
2: الاول بشو؟
1: بالبيت.
2: وابنك الثاني وينه؟
1: بالبيت.
2: ولك تقلت حالتك منيح بالعربي يا كرنيك.
1: شوف شوف، هذا صورة اخت تبع مرته قبل ما بجوز بابا. واقف انا حده بعد ما بجوز. تعرف اخت تبع مرته شو قالت وقت انا جوزت اخته؟ قالت فعلك يا كرنيك، كان بيحبني بابا. ايه شوف شوف، تفوح كيف ما ينعوجه. شوف كيف انا زعلان ما عم بحرك بابا.
3: سينيور سينيور سينيور
4: عيونه
3: بير فافور، انا ما كابيتو كي كوزا سوتشيسو سينيور. يا تقبرني انت. شو بو هذا؟
5: بده يعرف شو صار، بعده مش فاهم.
3: يا عيني لك وين بعده.
4: ما
3: per favore, non ho capito che cosa è successo, signor.
4: Roberto.
3: Che cosa?
4: Roberto.
3: Ma che cosa?
4: Ya Allah. Martadella.
6: طلياني من عندكم.
4: ليك
6: هيدي بتفقع طش. نحن منصير بازيلا. بازيلا ورز، بازيلا ورز. يخمي يخمي.
3: ما بيركي توتو لديناميتا، لديناميتا بيركي بيركي.
6: ديناميتا عم بغنجة. ديناميتا ديناميتية ديناميتيتا.
5: بدو يعرف ليش بيركي، يعني ليش
7: بيركي. لولو ثورة ثورة
5: بيركي.
1: هيغا بوغتيون، هيغا بوغتيون روبرتو. لا ثورة، الثورة، سي ثورة.
5: ريفوليسيوني
3: ريفوليسيوني.
1: أيوة.
3: بيركي لا ريفوليسيوني سينور. بيركي بيركي.
6: بركات عم بيحكي معك.
3: ما سينيوري فالو كابيري كي دافون داربي يا دوماني.
6: عجعت عجعت يا شباب، عجعت منيح.
3: ايكو بيركي ما سينيور فالو كابيري كي دافون داربي يا دوماني.
6: بحياة الله
3: يا جاري سينيور.
6: بشرفة
3: دوماني. دوماني ماتينو سينيور.
6: عجبك شو عم بيقول؟
3: شو عم بيقول؟
6: شو بعرفني
2: يا اخي. وعيكون عم بيقول شيها بس حرام، بس حرام عليكم فهموا شي كلمة لهالزلمة.
6: شو بقى؟ زكريا زكريا زكريا زكريا. حكيني كلمتين
4: بالإذنون.
6: فهموا كلمتين لروبرتو. قل له فاتشيستي إمبتشيلي. إمبتشيلي يعني بيفقع بيفقع.
4: نيح
6: فيليو فيليو دي بوتانا.
4: شو بوتانا؟
6: بوتانا يعني عباس. قلت أنا يعني عباس.
4: شوف كيف شي ستين
6: تشيلي
4: روبرت. تعال اسمع هلا منام عيد
6: فاتشيستي فاتشيستي.
4: الله وكيلك يعني.
6: Imbecile imbecile
3: leftile
6: leftile وتحميله.
4: هوني تحمي العباس هوني. ليه هالعملية كلها؟
5: فيليو دي بوتانا.
1: ايه فيليو دي بوتانا؟
2: واه ايه
5: كريتينو
1: يلعن ابوك.
8: انت دائما بتهون الامور خي، معقول نخلص؟ طمنا.
4: اول مره مش عم تكون معي، شغله ضايقه كثير. يا ثوره يا موت. اذا شينت افكر بالثوره بنلاقي انه الشغله بدها.
2: يا خي الثوره مش وردي اتفكرش فيها. نحن جماعه منفضين ومعترين وعلى الحديد، وقرت من هاي الحيله ما بقى في لي. وما بدنا نعمل ثورة. شوف الأول شغلة حلوة
9: يا خيي، ما بدنا نعمل ثورة.
2: خلاص يا بركات الله يوفقك.
10: أنا معي رابور من الحكيم بيقول لأول يعمل ثورة. بدك ضر حالي يعني؟ كيف؟
1: اه ضر حالك.
10: لا كيف شو
1: زكريا بركات خيي، هذا الحكي كله ما بيطلع. قولوا له هيك شغلة واضحة يا أخويا. شو بكون؟
11: شو يا أخويا؟
1: راحت علينا
11: يا أخويا. يا اخوان روبرتو
10: يعني انقطع يا اخوان الامل.
12: رح نتقوص كلنا، سوسن رح بتفل.
13: رح بتفل؟
12: ايه فلل عباس.
13: ليش؟
1: لا المهم يفل من هون. سوسن كم يوم بتخلصي امك؟ بتخلصي جاك؟ بتخلصينا؟
14: سوسن انا بحبها وبدي موت كرمالها. انا ضحيه حبها لاخر نفس.
15: بعد جهل ان شاء الله يا ابني.
16: عشان روحي
14: بعدوا عني وليه؟ انا بحبها.
17: وعاي يا صبي من هالغيبوبه. وعاي
2: الله يلعنك على هالجاز اللي مبلشي ب 14 قتيل.
14: انا بدي موت فيديها. ايه بدي موت فيديها.
4: ايه بس يا اخ انت بدك تموت فداها. انت عم تلفي. نحن هون باردون ماتموزيل سوسن 13 14 واحد ما حدا عم يلفي. يعني مش مستعدين ابدا نموت فدا حدا. فهموا لي اياه، مش مستعدين ابدا نموت فدا الثورة.
15: ساعة ثلاثة ونص
14: بترجاك عم بحكي مع حبيب. بس انت قاطعني.
10: صار لنا ثلاث ساعات مع أديب ما كانوا بيجي. يا أديب الثورة يا خيي. أبا متيس أديب، متيس أديب. بدي أسأل قدامك هلا أنا، شو خيي أديب شو رأي، شو ردك على الشغلة؟ تفضل أشوف. احكي. ما رح يحكي أبا، حبيتك تعرف بس. تفضل.
15: تفضل أنت.
10: لوين؟
15: لان
10: لوين؟
15: لوين؟ لعندي لفوق.
10: اللي بيطلعوا لفوق
15: عالدرج. وليه تطلع قدامك؟
10: ليه؟ شو بك جنات؟
15: عايزوا ليه؟
10: لا عدلنا خوتك يعني. من هون باين اقوى. من هون
15: باين اقوى. اطلع اطلع.
10: ليه شوفك من هون؟
15: اطلع. جماعة الساعة
13: ثلاثة ونص تفضلوا.
0: غنوا له حيلا نشيد.
2: مش حافظين ولا واحد.
0: ولو النشيد الوطني.
2: ما هذا اللي مش حافظين.
13: جايين الثوار يودعوكم قبل ما يستشهدوا.
16: سيدنا
13: بتحبوا تقولوا لهم شيء؟
16: دخيلكم سيدنا سيدنا.
13: شوفي
18: سيدنا تتطول بالك خمس دقايق بس. مهني خمس دقايق تحكيك.
13: شوفي
18: الشغلة مهمة كتير سيدنا.
13: عمالك علان يا فهد. مش معقول.
16: مجنون
13: شوفي
18: سيدنا سيدنا فاضل نقول له واحنا حضرتك
13: يا فهد. طيلع لي اياهم كلن الفوق. خلي يرتاحوا بوضعهم شوي بس خلي عيونك مفتحه منيح. واللي بيتحرك اوصل حالك. مثل الاخوه نحن وياهم مش بيناتنا ساعه او ساعتين. هاي نكتي ولاد حكوا. شوفي
18: سيدنا نحن من سيدنا نحن من ساعتها اللي حكيتنا سيدنا نحن من ساعتها سيدنا اجتمعنا وتبحثنا وحكينا سيدنا واعترفوا الكل بضرورة الثورة.
13: انا مش ناطرهم تعترفوا.
18: ايه لا بس انا انا انا انا انا انا عم بقول لك سيدنا.
13: شو بدك تقول
18: سيدنا؟ انا بعرف انت شخص وصل فيك التعتير لمطرح قال لك يا انا يا انت.
13: انا اللي قلت له.
18: ايه طيب سيدنا طيب انت قلت له. بس اخوي اثنين بنات دموعهم بللوا ازاز كل السيارات. صبي صغير مات وبي رح يموت ومستقبل اسود وتشرد. يعني يعني يعني يعني يعني, يعني, يعني يمكن تعتير شغل بيتكم. ما تقولي له
13: شغل بيتنا ايه قبل ما اخذته الطريق.
18: حال حضرتك على هالاساس شعلت النقمة وحرقت لك وجهك ومع التقشعت رجعت بك توقف جريمة الفقر مشي مطرح. فكرت بالثورة.
13: ثورة ايه
18: وكنت مقتنع كمان انه الثورة هي الحل الوحيد.
13: ايه ما في غير حل. هيدا قدر مش راضي يبقى حيط.
18: سيدنا الثورة صارت قدركم بعدين بس كان في حل قبل الثورة. أنا بعرف بس حل كان يتوقف تحته أحلامكم أنتوا الفقراء.
13: شو هو؟
18: سيدنا أنت ما كنت تتصور أنه معقول بيوم من الأيام تحبك بنت غنية وهي اللي تعيشك وتعيش أهلك وتفرش البيت. يمكن كنت تتصور وتحلم بس كنت ترجع تخزي الأحلام وتمشي لا يوم مع الترالي تبقى حايط. حملت حيلك وجيت لهون.
13: لا شو تحلم الواحد؟ ما اللي فوق ما بينزلوا لهون. بدنا نحن نطلع نركبهم من فوق.
18: مزبوط سيدنا مزبوط. بس الحب بده يركب اللي فوق لتحت واللي تحت لفوق.
13: كيف يعني؟
18: سوسن سيدنا سوسن.
13: شو بقى سوسن؟
18: ساعة اللي شفتك سيدنا
13: ايه
18: تخرسنيت وما عرفت تعرف تحكي.
13: وليه؟ ما كلكم تخرسنتوا.
18: ايه بعرف سيدنا بعرف بس هي غير شيء. نحن خاف. هي غير شيء.
13: ليش؟
18: الحب سيدنا.
13: بتحبني ليه؟
18: عجبك؟ ولد خطيبة رح يخوت.
19: بس اما وقفت معه كثير شريف، قلت له اذا بتحبيه بنت تجوزيه، بتعرف بنتها الوحيده وحاطه مستقبلها ومصرياتها كلهم تحت تصرفها. واذا بتعرف شو يعني مصريات الست عبلة، الست عبلة يا اخ عندها 7 نزولي غير هيدا عم بيسطوا عليها المصاري زاد. مصرياتها لمين؟ مصرياتها لبنتها سوسن. وسوسن بتحبك سيدنا، عم تبكي لانه حبتك بلحظه وعرفت انه بعد شوي رح تتركها وتموت.
15: هيك عم بصير وانا مش عارف.
19: سيدنا اذا حضرتك تجوزت المتموزيل سوسن بتكون حصلت على غله الثوره بلا ثوره. بالثوره الغله بتقسموها الثوار، هون انت وحدك الغله كلها لك. لك شو بدك تقلي شعبك والباقيين هالناس المعترين؟ بعرف ويمكن كنت بدك تعمل ثوره كرمالهم كمان عظيم، بس امن حالك قبل، امن اهلك، تجوز تحت بيت واستقر. بعدين اذا شي ليله انت وقعت على التلفزيون فقت شوي على شعبك، قوم عود بلش خطط للثوره، ساعتها بتطلع الثوره انضج ويمكن بيكون صار موسمها اكثر من اليوم. ولك على القليل بيصيرش مع مجلس الثوره عندكم بالبيت.
15: منك هين يا تينو، بس في شيء نسيت تضرب له حساب. هالناس اللي هون بالاوتيل شو بدهم يقولوا عني؟ بدهم يعملوني مضحكه؟ لا انا ما خلق اللي بده يضحك علي.
19: سيدنا من بعد امرك نحن ملغينا الثوره، نحن اجلناها ورح يعمل الاستاذ رؤوف خطاب يفهمهم كلهم هالشيء. نحن ملغينا، نحن اجلنا.
15: انت معود دائما تصمصر بثورات من هالنوع.
19: مش انا سيدنا، الحب. انت كمان حبيت.
15: شوف عنا.

0: أيها الناس، يسرني أن أخف اليوم وفي هذه الساعة العسيرة بالذات لأشيد بعظمة الحدث، لأشيد بمدى خطورة هذه المناسبة. عرس اليوم أيها الزملاء ليس عرسا كباقي الأعراس، إنه بداية درب وعرة نحو النقبة المدروسة وتبلور الاحتجاج. أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا حمامة السلام فري، أنا وقت الصدام وقد نبشت أوكار الخمول جمعاء، ولن يكون لك مكان في بلادنا بعد اليوم. إن السلام خمول، إن السلام ذل، ولن نذل بعد اليوم. عرس اليوم صرخة في وجه الطبقية، عرس اليوم زلغوطة في وجه الاستعمار، إنه زفة الأجيال الثورية القادمة بعدنا. أيها الثوري الكريم، يا من بعرسك حطمت أجيالا ذليلة، تحية مني لك يشهد عليها الثوار الراحلون. الدرب أمامكم طويلة، الكلام لك وللزميلة. أنجب جحفلا ثوريا من الأطفال، أنجب جيلا شامخ الرأس لا يرضخ لأحد. أمنوا المستقبل الدامي لأولادكم واطلقوا العنان لهم. أولادكم ليسوا لكم، أولادكم أبناء الحياة.
1: يا بابا هذا جبران.
0: بعرف هذه لجبران، وما أعصب جبران في هذه الجملة. زميلي جبران، لا تحبس أولادكم، ولا أعرف إذا كانت هذه لجبران ولا لإلي. لا تحبس أولادكم في البيت ولا تعودوهم على السجاد الدافئ وتبيتوهم. دعوهم يتفتحون على ثورات العالم، أسمعوهم أناشيد لا شيء غير الأناشيد. فبهذا تحققون آمال الجميع، آمال هذا الشعب الكادح، أعشتم وعاش الشعب وعاشت الثورة، وإن شاء الله بتتهنوا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
2: عطر

0: بقى يا سيدنا الكريم طلعت لك هالدولة لفوق على السهل وقال ممنوع زرع الحشيش. اسمعوا اشعوا يا جماعة، نحن عايشين على هالشتلة. لا ما في، كيف ما في؟ الحاصل بالنهاية عدنا زرعنا ضرع، طلع الموسم يا أبو الحبيب وجينا تنحوش، ما لحقنا وصلنا بنص أول جل دخنا يا شيخ دخنا. وله
1: ليه
0: ليه عرنوس الضرع إذا شميته بتضلك مسطل على ثلاثة أيام. بعدك بتقلي شعب بيحب الضرع وأرض ما بتعطي إلا ضرع، لو بدك تحرقها ضرع بشار بشار. هذا زكريا أكل عرنوس امبارح عشية بعده مطروح، واعين كان فيك توعي.
2: شو بدك بالحكي، هيدا الدرا صار من تراثنا.
0: الله على تراثنا، الله تراثنا ضخم يا زلمي. شو قصتك انت؟ عين المي، طير الشادي، زقزق العصفور،
2: وفي عندك شلح الزنبق.
0: الله عشلح الزنبق. الله ليش كت في الوادي من شو بيشكت قبرنا؟ وهيهات يا ابو الزلو ومن طاقة العرزال.
2: الله الله، قليل الموسيقى تبعنا شو فيها شلعات معزة، قليل شو صار مكسر فيها جرار على العين. يا عين
0: بيقلها شو لقيني على العين، هو بفكره انه شو رايقة على العين، منظر رومانكيتي كتير على قد ما صار في ناس معارين يلتقوا على العين، صار في تجمع شعبي على العين.
2: شو هالتراث هيدا ولو ولو
0: ولو نبشوا المريخ وبعدنا نحن عم نفتش من لحن الدلعونة الدلعونة. نحن طورناها للدلعونة. سامع الدلعونة؟ واحد عم يدقع على السكسيفون.
1: ليكو هيدا المعطر له جمعة فشخ رايح جاي رايح جاي. يا عمي حدا قل له شي كلمة روقه.
3: طول بالك يا سيدنا، شو صاير بالدنيا؟ المسألة هونها بتهون
1: يا استاذ جاك، عندك شي شوي حش حايس، بكره بترجع المدام، وين بدها تروح؟ منا فهيمة وراشدة على نفسها.
4: ليكو انتو كلكم مسؤولين عن اللي صار بعد متصافة كم يوم قل، وينها؟ بدي اعرف وينها. بس انتو شو هممكم؟ دي كان لازم تكون مرت اليوم. بس روقوا اخرتكم كلكم عن يدي انا بعد بتشوفوا.
2: روق يا استاذ روق.
0: روق يا استاذ. اه يا شقي يا ايسر.

0: Ciao, ciao, ciao. Sam.
1: عباس لحقنا لهون
2: لهون
1: اخذ لعنين بالونسي والكهرباء
2: والكهرباء

0: شهادة قصورة على نادي زوجة دومت زحلي يا دومت دومت زكريا تينو تعال شوف الكنبيه يا تينو
1: ما كلهم راحوا كيف المدام منيحة
2: بس والإخلاص خلاص بدي اشوف لوين راحوا خليك هون
0: انا هون اذا بدك شي انا هون وين راحوا لك بضروش يا بندر
3: يا تينو
2: عود
0: عود فهد
2: عمي في الهدى
0: لا ايه وينك انت زكريا مش عايزك والله انه فكرك فل ها والله لازم فل عيطها مشيت سارة بلاي خليني فل قول انا معود فل وخليني
2: عم بقلك فل
0: ولو مش عارف تمضى على سلامي هلاك فعني شكاف لا فعني شقاف بركي بيذكروا التاريخ ما بتعرف هذا الكف هذا الكف يمكن يعملوا له عيد وتذكار ابيش غيره لانه انا بعرف تاريخنا انا ناظر كف من غايمه

نحن يا خوي جفهد تاريخنا مثل باينا وينو باينا شو عملتو لنا بباينا وينك يا باينا ولو هيك بتعدوني بصورة بترجع تلغوا بشرفي أنا نوعد فيها وعد فيها وكنت قاعد نطركن هون نطركن وشوف يا الله كنت ويعد ولادي جبلون لعب من الثورة معك شي ليرة وقاعد تلغي ثورات كمان

قول انا شرشوح. شرشوح واولادي تعودوا على الحقيقه، صاروا يعرفوا بيون شرشوح. بس انت انت انت انت غير شيء، انت انت معك سلاح وشرشوح. عم تلعبوا فيهم يا اخوي جفاف، صار لكم زمان عم تلعبوا فيهم. تعطيني واحد لاولادي، اعطيني واحد لاولادي، رشاش واحد، ثوره وحده. انت بتعرف اذا اولادي اخذوهم شو بيعملوا؟ انت ما بتعرفهم لاولادي. ولو ولو يا استاذ فهد، ولو ولو يا فهد، ولو فهد فهد، بدي اقول لك فهد فهد.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: قال من وين بيجي ستريس
7: بلشنا هدي
6: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
7: طيب هدي
6: مصرياتك بالبنك الك بس هني مش معك
7: انا معك هدي
6: يا خي فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
7: شمسنا هدي
6: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
7: معي خبر هدي
6: يا خي شو بيك نازل فيي هدي هدي
8: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
9: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير
10: We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
11: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-0076
12: Ladies and gentlemen, are you ready?

ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. Back to the music. Delta FM Lebanon.

13/5/2026. صباح الخير للجميع. ما عدا شخص واحد أكيد لا. مني ومن نعيم منصبحكم بالخير لكل اللي حابين يشاركونا اللقاء. نحن بانتظار تشاركونا اليوم الأربعاء. يلا بالحياة بالحياة في كتير ناس فيك تعيش معهم الفرحة لساعات، بس في شخص واحد بس قادر تعيش معه السعادة العمر كله. تبه شو بدي أقولك، تبه أو شو بدي أقولك. وقت الأكل الكل موجود، بس وقت الشدة طاولة بتفضى. أنا بالنسبة لإلي عندي إنك تكرهني أفضل من إنك تمثل إنك بتحبني. وإذا شفت الناس تخلوا عنك وقت الشدة، عرف إنه الله بده يهتم بأمرك. الإيمان شو هو؟ الإيمان إنك تمشي بمطرح مش قاشع فيه آخره، بس أنت واثق إنه الله مسك لك إيدك. يلي بيولع النار بالأول ما إلو حق يلبس وجه المظلوم من بعده. أنا بعترف بغلطي لما بغلط، وعندي الجرأة إني أقولها، بس ما بعتذر أبداً عن رد طلع مني كان بمحله كان لازم يطلع. الكرامة هي خط أحمر، وقلة الاحترام ما بينسكت عليها. تذكر دايماً إنه غصن الشجرة يلي كسرته أنت وعم تطلع الشجرة، أنت ونازل تكتشف عن جد قدي كان سند. في إشياء بتكسرها وأنت قوي، بس ما بتكتشف قيمتها إلا لما قيمتاً تضعف وتكون بحاجة لإلها.

0: الرجال لما تكسروا مرة ما بيقبل ابدا انه ترجع نفس ذاتها انه هي هالمرة تلمه، ولا بيقبل ابدا انه ترجع ذاتها هي تشوفه بالضعف يلي كبته فيه، ولا بيتقبل بولا لحظة انه يعترف شو صار فيه من بعدها. هي بيروح وبيعرض عضلاته وبيفرج انه الحياة كملت، كل حياته ما رح يقدر يسامحها ابدا. انت يلي حبيتك بصدق رميتي لي قلبي هيك، فقلبه للرجال صدقوني كتير غالي عليه، كتير كتير كتير. يسعد صباحكم وين ما كنتوا عم تسمعونا.
1: عنديش الإيكول نعيم، ما تقلي بقى إيكول خلاص.
0: أسئلة اليوم، أغنية الختام لسلطان الطرب جورج والصوف، شو معقول تكون؟ اليوم اسم البنت اختاروا نعيم بحرف الان نون. نعيم بدي العب اليوم 8 شبكات لوتو، اوكي؟ بدي منكم تعطوني رقم حطه بالثمان شبكات. اي رقم نعيم، اعطيني رقم حطه بالثمان شبكات. اوكي، اعطوني رقم لحطه بالثمان شبكات. ناتالي قال نعيم، ناتالي عم بيقولولي بحرف الان ناتالي. انا وياها نعيم ما بنحكي، ما بنحكي من زمان. لا لو سبني ما حسيبه. المرأة المطلقة منا بالضرورة مرأة فاشلة، يمكن هي ضحية لرجل فاشل. سؤالي لإلكم، فكرة رجال أو مرأة مطلقين عندكم مشكلة فيها؟ يعني بكرة بيجي ابنك بنتك بقلولكم عندكم مشكلة ايه أو لا؟ نعيم بعشرين أيار ما حدا يعزمني عشية، عشية لأنه في دوري طاولة زهر فرنجية رايح أشترك فيها أنا بجوني نعيم، مثل العادة أربحها وأرجع. فإذا حدا محمس ع هاي الدورة يبعث لي على الواتس أب يكتب لي طاولة زهر أو فرنجية لخليهم يحكوا معه بركي بيشارك. محمد مرعي ما عنده مشكلة بيقول لي لأختار رقم 9 بكل شبكات اللوتو. نعيم في ناس بحياتك بيمرقوا، عرفت؟ بيمرقوا وخلص بينزلوا من أول ما التراين وقف بينزلوا، لأنه يمكن بيشوفوا مصالحهم غير محل. ناريمان لا ما بتعطى أنا وياها. لا لا ما في مشكلة بقى لي مارون، لأنه بتكون ظلمتها الحياة 100%. بيعطيني رقم 33 نيفين. مهم جدا. لا لا لا لا لا لا ما تقلي نيفين مرة تانية، بوقف هوا، بوقف بوقف. ناديا لا مش ناديا. ألو
2: صباحك فل يا فارس.
0: تفضل
2: معك دكتور شاوي.
0: معك دكتور فارس، تفضل
2: دكتور فلسفي.
0: تفضل
2: حبيبي. أول شيء كلامك شو بدي أقول لك، قمة قمة قمة الوعي وقمة الأخلاق وقمة الديمقراطية وقمة كل ما هو جميل، شيء حلو كتير. أنا بسعدني كلامك جدا جدا جدا.
0: شكرا يا دكتور.
2: ولكن ولكن
0: نعم،
2: يجب الفرق بين ما هو كائن وما يجب أن يكون.
0: أيوة
2: نعالج الواقع.
0: وقف شعره بدني.
2: نعم شغلة.
0: نعم
2: كل كائن حي ومن هذا الإنسان ينزع إلى تكملة نقصه، وهو كائن ناقص نحمله أكثر مما يحتمل ونخرجه من جلده.
0: اضرب. شكرا دكتور شوقي فوزي. ناريمان لا لا لا أنا وناريمان نادين أبدا. نبيلة قال ياي اوعى بوقف هوا، بوقف بوقف. بسام وينك يا بسام؟ نعيم بسام عزمني على الغدا بس تعرف قد ايه صار للعزيمة. قول قول قول قول نعيم، قول قول رقم 12 سنة و4 أشهر و3 أيام. جاوبني بدي العب لوتو اعطوني رقم العبوا بكل الشبكات خلاص لو ايكول بقى بشرفكم لو خلاص اغنية الختام للوصوف نعيم من ثلاث كلمات ايه العنوان المرة المطلقة منا بالضرورة تكون مرة فاشلة يمكن هي ضحية لرجل فاشل حقه ربع فكرة رجال او مرة مطلقة عندكم فيها مشكلة اسم البنت بيبلش بحرف النون مين بده يشارك بدوري الطاولة الزهر بعشرين ايار بجوني رح تصير هي الو
3: يسعد صباحك سيد فارس
0: تفضل
3: يلاك للسيد نعيم
0: تفضل
3: البنت ناي
0: ايه ناي من هون لا
3: اوكي لا ماشي الاغنية ترغلي يا ترغلي
0: ترغلي ان شاء الله مش هي بس اوكي
3: اذا بتحب تاخذ رقم 17
0: 17 بالثمان شبكات
3: اذا بتحب تاخذ
0: اوكي
3: وبالنسبة لسؤال حضرتك اول شيء المقدمة اكثر من رائعة
0: شكرا شكرا
3: في شغلة بس بدك تعرفها
0: ايه
3: اليد العليا خير من اليد السفلى يعني اللي معه بيعطي اللي ما معه
0: ايوه
3: هيدي قاعده بالحياه
0: ايوه
3: خلقنا درجات
0: ايوه
3: خلق الغني وخلق الفقير
0: صحيح
3: العالم تشغل بعضها
0: اوكي
3: بالنسبه للسؤال حضرتك الثاني اذا مطلقه ومظلومه ما انا ما بعتبرها مطلقه هيدي مظلومه تاخذ حقها كامله مثلها مثل اي بنت موجوده بالحياه
0: اوكي
3: اما اذا مطلقه لمشاكل معينه والحق عليها في خيانة وما
0: خيانة
3: الله لا يردها
0: اوكي يا صديقي يا هلا والقمر إليا وقال جود مورنينج من حلاك يومي نعم في ناس عم بيسمعونا هلا لو بدهم يسبحوا بالذهب رح يضلوا رخاص ولا مجنون كله عم يحكي فيكي في منك عفراس لا لا مش نور ابدا ابدا ولا ناتاشا ولا نهى ولا نجوى نانسي بوقف هلا هون عين ما بدي كمل ما يقولوا لي نانسي اذا بريدوا خلص لا لا يلا فرجوني قوتكم نسب نو سيبا نسب
4: ندى ندو ندويتو
0: ندويتو سمعتو ندويتو بشرفك في حدا بيبعت لي 7000 اسم بالنون ما بعتبر انا في جواب صح يلي بعت لي اكتر من اسمين لا نورهان لا لا لا لا لا لا 0149522 والواتساب على 0355535 مارون اذا بعد مره بتقلي نالي بقبرك الو تفضل
5: وائل معك
0: هلا وائل
5: فارس سؤال دكتور فوزي هو ذاته دكتور شوقي او شخص ثاني
0: بين فوزي وبين شوقي وعرفت ودكتور لوزي ما بعرف ضيع عن جد انا بضيع فيهم
5: بدنا توضيح
0: فوزي بولوزي كله
5: بدنا توضيح للشيء اللي سمعناه لانه ما بظن حدا فهم شيء
0: اوكي
5: فارس بالنسبه للمره المطلقه والرجال المطلق ما ذنب حدا مش هي اعاقه يعني واحد اذا طلق
0: انت يعني بكره اجت بنتك لعندك قالت لك
5: هون في مشكلة إذا عنده أولاد عنده أولاد هون
0: ايه اوكي
5: شوي كتيري يعني كرمال هذا
0: ايه
5: بس يا فارس طبعا
0: نهارك حلو مرسي باسكال بوجور باسكال بقلي نيزك نيزك ينزل عليك مطرح ما انت جورج سركيش صباح الخير أنطونيو أليكس جود مورنينج لا مش نانا أبدا الاسم أبدا نظر ده حرام قارنك بالقمر يلي جمالك نظر ايه سفلى وعليا وسطى أغنية الوصوف حدا عارفها من ثلاث كلمات عكتاف البيضة فينا نسمعها نعيم بعد البريك يلا 0149522 لا لا لا مرة واحدة على الهوا دكتور مرة واحدة بدي اعتذر منك ما فيني افتح الهوا ابدا عذروني مرة واحدة بنطلع على الهوا اعملوا معروف مين ما كان يكون لا لا مش نورما ابدا يحيى صباح الخير ليك بقولوا لي ندى بقول لهم لا بقولوا لي ندى رين وسارة بوجور نعيم ايمتى بتخلص الايكول خبرني ايمتى هيدا الشهر علي درويش صباح الخير نعيم يلي ما بيسأل عنك عرفت ما تزعل لأنه هيدا الواقع، ما تعاتب. ليك نعوم بقلي ناتاشا،
6: نعم وأكرم.
0: رولا لا مش نجات، معقول أنا نجات يعني؟ شو بكي
6: مغلوب أنا لو في نزال
0: نجلة؟ يا عيني على نجلة، نزلة وطلعة. هلا امبارح الباك فرانسي نعيم لغيو بروفي وخبريات وهيك، عقبال ما عنا جراندايزر تلغي الهيدا هيك لازم، لانه نحنا ببلد شايفين كم ضيعة صاروا رايحين وكم بلدة وكم شهيد، ونحنا بدنا نقدم. سيرين جوابك غلط لانه نايا زعلين انا وياها. زينة شو يا زينة؟ تبعت لي نقطة بس، تكتب نقطة. نعيم شو يعني نقطة؟ يعني بدها تعزمني على العشاء بس مستحية تقول لا؟ مش لسه الدنيا بخير، ولا سلمتك بيضله، ولا جرحونا برمش عين، يلا ولا نرمين. نعيم اليوم لا الغنية ولا الاسم، نين جبته للاسم نعيم بشرفه؟ خلينا ناخد بريك يلا.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: يا ويلي ملا شوط السنة الماضية لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما قلكوا شيء انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يورو السامبا
5: السامبا قال لك هو دفكي قال شو بيعرف
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
5: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
9: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلا CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلا دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
3: من لبنان لكل العالم وهلا مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التيفي أو تيفي بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
0: Back to the music Delta FM Lebanon
10: منتابع نحن وياكم إذا بدكم تطلبوا الغنية الأغاني اللي بدكم إياها ومنشوف إذا معنا وقت وإذا أنا بحبها بتمرو إلي كاماتو أسعد يزبك صباح الخير حرام نعيم الله يشفيهم لأنهم من جماعة الشامية نعيم حرام الله يشفيهم ناديا أو نغم ما حدا عارف الاسم اليوم البنت وما حدا عارف الأغنية أغنية ختام لسلطان الطرب من 3 كلمات اسم البنت اللي اختاره نعيم اليوم ببلش بحرف النون المرأة المطلقة أو الرجال المطلق فكرة الطلاق عندكم مشكلة إذا حدا بده يرتبط فيون وبدي ألعب 8 شبكات لوتو اليوم أعطوني رقم 1 من عندكم ألعبوا بالثمان شبكات ألو
11: بوجور فارس
10: بوجور
11: كيفك
10: منيح
11: شفتنا هالفاصل الترفيه امبارح تبع فلورنتينو بيريز
10: لا لا لا ما بحضره انا
11: ايه بيضحك كتير
10: ما بحضره
11: راح عليك كتير دي عانك ما تحضره
10: ايه اوكي
11: كان ليت نايت شو بيجنن يعني
10: اوكي
11: بالنسبة للرقم اكيد رقم 7 قطعه باللوتو
10: اوكي ديل
11: ونهارك حلو
10: وانت كمان
12: جرب لي عرفتو
10: نور وصالح صباح الخير 3 كلمات تعرف شو طلع نعيم معون كلام الناس
12: قلبي بصدري قال خطي وغني تعسيف دراعي
10: نادرة لا لا مش نادرة ولا نادية ولا نيلة جورج سعيد صباح الخير حبيت امبارح ايه دورة بطاولة الزهر الفرنجية ب20 أيار مين حابب يشارك؟ ألو
13: صباح الخير لك وللنور
10: تفضل يا هلا
13: الاسم نهى
10: اوكي
13: الرقم 5
10: نعم
13: حبيت ارمي الشبك غنية
10: صابة صبتة صبتة صبتة
13: ميرسي.
10: ايه بس مش هي. اوكي
13: اوكي. المطلقة هو قرار اوقات صائب جدا وشيء مهم يعني خلي خلاص لباب تاني بالحياة، فما عندي مشكلة ابدا.
10: ما بلاك. عندك مشكلة. اوكي
13: ابدا ابدا ابدا بلاك.
10: اوكي
13: اصلا دايما الزواج التاني هو انجح من الزواج الاول.
10: ايوه
13: لانه بيكون اخده بعقلمية شخص.
10: نعم نعم يعني. صح صح.
13: ما في سؤال؟
10: لا ما بشي.
13: اوكي
10: ما بشي.
13: يسعد صباحك
10: وانت كمان.
13: بس امبارح مين ربح النجمة ولا ال
10: واحد واحد النجمة؟ وشوية واحد واحد
13: لانه ما عم تجي الوان.
10: ايوه ايه يلا تركب نعيم. قلت لك يلي بيبعت لي اكتر من اسمين ما راح اعتبر جوابه صح.

0: نايم ويا القدر فينا نسمع شوي منه اوكي منا روحي يا نسمة معلقين على روحي يا نسمة ابدا
1: شو بني شو اللي جرى لي بهالدني بدي معك ابدا العمر اول سطر
0: أليكسي صباح الخير
1: ما بدي اقول لك شو بني شو اللي جرى لي بهالدني
0: لا لا مش نادين الاغنيه للوصوف ثلاث كلمات عنوانها

0: والله لإبراهيم البابا نعيم يعني بيلي يا هاي يا هاي يا هاي كله غلط. إليانا يعني لا أنت ولا جوزك صبتوها. نعيم كم حرف بالعربي إذا بدنا نكتب الاسم؟
1: ومهما عندي من حزن ما يمنعش وعلادة أمر وصدر على قلبي
0: بالحرمة. الاسم بحرف النون خمس تحرف.
1: يا ما شفنا أشكال والوان أمر وصدر.
0: أكيد بالي زيادة أنا ما رح شارك بطولة زار لأنه آخر شي فارس بيربح. ما أنا الفار معي وكل شي معي. الو
2: صباح الخير.
0: يا هلا فيك. مين
2: مثلك مثل البرشا يعني الفار معك استاذ؟
0: ايه انا معي الفار معي الارض معي الجمهور معي الحكام
2: يخز العين
0: ومعي الالقاب.
2: الالقاب
0: ايه اهم شيء الالقاب.
2: والله كم واحد دخلك صاروا 29
0: 103
2: ايه بس 29 دوري اسباني.
0: هلا شو بدك بدك تاخد بطاقه حبيبي
2: يا اخي؟ انت ما انت عم
0: شو خص الموضوع هذا؟ شو خص الموضوع انت ما لك تحكي فيه؟
2: ما لي احكي
0: فيه. لا ما لك تحكي فيه ابدا.
2: فارس
0: نعم
2: بدي خبره خبريه تضحك.
0: يلا
2: انا على البروجرام عندك وقت دق او بيضلوا الناطرين مثلا بيكونوا اخذين نوت قبل بنهار شو حكي لا يطلعوا يردوا بيكونوا حافظين الدرس.
0: ايه
2: الحمد لله كل شيء خصو بالريال شيلني انا على جنب بيتابعوه على الاخر.
0: ايه
2: يعني امبارح بيريز طلع قصف جبهتهم لبرشلونة.
0: والله ما بعرف شو قال
2: برشلونة. ايه نو انا عم خبرك انا عم خبرك ما ترك لهم كلمة امبارح عرفت.
0: ايه.
2: يلا اقول اربت اربت بس ان شاء الله ان شاء الله يرجع يشفع فيهم ما ينزلون درجة تانية
0: ان شاء الله.
2: كيفو نعيم؟
0: منيح نعيم. يلا اوكي شمية
1: الورد بيبقى
0: ليك جس عرف الاسم نعيم.

0: في ورد
1: نعيم بتعمل بلوك انت لناس؟ انا بعمل بلوك
0: اذا مصر
1: ما بعيش الا على البهدله 100%.
0: السكت بيموت وما في ورد بيطلب مي، الورد بيبقى سكوت.
1: بيريز خرفان عم يبكي. الله يعني ما راح اتصل نعيم، هاي معناتها أغنية الوصوف بتحكي عن الحب، مش هيك نعيم؟ أيوة. اسم البنت معنا كان اليوم نهوند، يا نهوند. غلبة في الحب غلبة.

نعم. لا يا احمد رميل اكل قتل امبارح حرام. الو الو. خلص

بدي أشكر كل يلي بيتابعونا من 7:30 لـ 8 كل يوم وبيسمعونا بيبعتوا أو ما بيبعتوا واتساب. نهاركم حلو يا رب لإلكم كلكم ما عدا شخص واحد. نعيم أنت نار بعيد عني ما في إيه؟ نعطل هيك ما في. طيب بكرة على المواقع.

الساعة رح تصير 8، يعني موعدنا قرب وصبحيتنا رح تبلش. ميراي نحن جاهزين وناطرين. انت وين؟

0: 8 a.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
2: واخيرا صارت الساعه 8 ومراي هلا بتكون صارت على الهواء. هي ونعيم يلا شفناكم.

0: انتو قصة نجاحي. ميراي عيد.
1: وقصة النجاح بتكمل على الدلتا.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: قال من وين بيجي ستريس؟
4: بلشنا؟ هدي
3: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
4: طيب هدي
3: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
4: أنا معك هدي
3: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
4: شمسنا هدي
3: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
4: معي خبر هدي
3: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
1: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76
2: Back to the music Delta FM Lebanon

والله مربورة من الساعة 7 بالإذاعة. بتعرفوا مرات 10 دقايق إذا مشيتوا قبل بوقت بتفرق معكم كتير. يعني مشيت 7 إلا ربع ما انتبهت بما أنه واعي بكير لقيت حالي 7 قدام الإذاعة. يي ما كانت صارت 7 حتى، لأنه بتعرفوا عشقة المدارس اللي بيظهروا من بيوتهم من 7 وربع بتقفل الطرقات. على كل مخدوم قالي ستيفري وقت لقال على كل هيدي بوادي شمسين. سؤالي بعد شوي هو كذا سؤال رح يكون كتير مهضوم، ما بعرف أنا بلاقيه مهضوم. بكل الأحوال منصبح عليكم، نتمنى لكم 3 ساعات يمرقوا بسرعة، لأنه طالما مرقوا بسرعة يعني تسليتوا.

0: يومين سمعت خبر كتير نقز العالم عن اللي صار بالمعاملتين. أنا ما حكيت أبدا ولا جبت سيري لأنه حسيت في شي غلط. إحساسي قال لي أنه في مبالغة أو في شي خبرية مش صحيحة ومنا دقيقة. طلع مظبوط وصدر بيان عن قوى الأمن. على قد ما شفته العامل الاثيوبي لا تعرضت للخطف ولا للاغتصاب ولا للطعن بسكاكين. عندها مشكلة مع أصحاب البيت, عملت كل هيدا السيناريو. بعد كل المتابعة اللي قامت فيها شعبة المعلومات وفصيلة جوني لم يتبين وجود أي عملية خطف, وبعد الاطلاع على تقرير الطبيب الشرعي اللي عينها ما في أي علامات من كل الأشياء اللي خبرتها. طلع أنه بعد المواجهة هي وأصحاب الشغل في مشاكل بيناتهم, حتى ضوء أحمر مشخبطة حالة ما بعرف, بس أنه من الأول للآخر ودقاء زاد الخبرية من اختراعها. فلو سمحتوا ما ضل حدا ما عمل شير للخبر وما ضل حدا ما شوه سورية لبنان وأمن لبنان بخبرية لأساس إلا من الصحة. دايما كونوا دقيقين بنقل الأخبار. على المديرية العامة لقوى الأمن تطلب من كل وسائل الإعلام وكل المواقع الإخبارية عدم التسرع بنشر أي خبر قبل التأكد من صحته, وعدم تضخيم الأخبار يلي ممكن تنعكس سلبا على الوضع ببلدنا. معهم كل الحق. أنا حبيت افتتح بها الخبر.
1: بونجور بونجور, صباح الخير ميرو.
0: بونجور,
1: صباح الخير نايم.
0: أهلا.
1: بس منحب هيك إن ملاحظة صغيرة.
0: لمين؟
1: الضي وانت ليش جلديب ما في عشرة. ترى لما تهرب بحري يجوا عادي عادي.
0: أوكي.
1: غريب بس. نرجع نصبح كمان زيد.
0: شكرا لك ميرسي. لكن صوب الضي ما في عشرة تسير, ما في لزوم تنزلوا على البحري. مشكور. هيدي معلومة أنا قلت ملاحظة بس هي بتزبط. والملاحظة أنا ما عم بعرف بخطة السير بدبي, ما عم بتعود عليها صراحة. بعدني بضيع, برجع بظهر من المفرق, برجع بقرب وشو بعرفني. أنتوا تعودتوا أهالي المنطقة, في ناس نسبتوا ناس ما كتير. شكرا. لا عنب شفنا ولا سلة. أنا لا توت أكلت ولا دقت التوت لهلا. مفروض روح أنا أطيف عن شي شجرة. لازم روح حد بيت عمتي يعني الله يرحمها, بس في شجرة توت حد بيتها.

قدي مبسوطين انه لقيت لكم التقديم هات لنشوف الاهالي يلي كانوا اولادهم بدهم يقدموا او هن تلاميذ في حال لانه اخذوا ريتريت مثلا من خيي من امبارح قاعده بالبيت يا ويلي شو هيصوا هلا الوزيره مشكوره على كل المجهود يلي بتعمله بس القرار مش من عندها وهي بتحكي كلمتين وبتمشي انه محسومه كل الاشياء على طول يا كلمه يا كلمتين فالقرار من خارج لبنان انه وضع المنطقه كله مقلقص ما رح يكون في تقديم اكيد مش يعني ما عم تشتغل وكتر الف خيره

0: بخير ميراي.
1: أهلا.
0: بونجور لك.
1: بونجورك.
0: حبيتك بس أصبح عليك وبتمنى لك نهار حلو أنت ونعيم.
1: وبلش يصير عندكم الطقس حلو. عم بخبروني الدول العربية شوب كتير بلش الشوب عندكم. لا لازم يكون حلو.

0: ميرو صباحك غير، بعدك عم تحكي عن المعلومات الدقيقة.
1: ايه
0: اوتوستراد مسكر دبي انتلياس، العربيات فوق بعضها. ما بعرف الشخص اللي طلع عندي قال ما في ما في عربيات. انا علقان بالعجقة اللي اكثر من نص ساعة.
1: هلا نحن حيرتونا. بدنا شخص ثالث. هيدي مثل عزيزتي سلمى عن الرسالة يلي ويليام حسواني ما بيعرف يكتب ويقرأ بهيدا سكتش، فكل ما يجي حدا يقرأ الرسالة أو المكتوب على ذوقه، نحن قاعدين هون ما عارفين شي من شي. ايه وعطى ملاحظة قال لحتى تنتبهوا انه ما في عجقة ما تروحوا على البحرية بكل ثقة. بتصور عجقة كتير لأنه كل يوم هيدا الترم عجقة تسير، وبعت الصورة ليأكد لنا دبي مقفلة. مارق بشي زروب صغير بدبي حرام ما فيه حدا. يا باعة الفويس عبكير لولا قال ما حدا واعي. داني عليا صباح الخير. هيدا داني اللي عطانا المعلومة. اوكي اوف لك العجقة. يه يه يه وقلبي تقوى دقات. قال له بتعشق قال له لا قال له بتسحق. مرسي داني.

0: بونجور ميراي.
1: بونجور.
0: انا الشخص الثالث. ما
1: شو
0: في حاجه ميراي؟
1: ما في
0: حاجه. الطرقات عجيبه يعني. التنين كان ما في حدا. الثلاثه مسكره.
1: اوكي.
0: اليوم ما في حدا. انا جاي من جوني على ظهر جسر أنت الياس نون ستوب.
1: يعني قطعت دبي مفروض. ايه طيب داني وين هيدي الطريق اللي عم تصور لي اياها للسيارات فوق بعضها باركينج تقولوا؟ انتوا حاسكن على كل حال بيجي في عينه. ايه اهلا بونجور.
2: تاني مره رح ابعث لك صوره ان السير فاضي.
1: خلص صدقناك.
2: انا صرت على التباريس هلا. صدقناك ما حكيتك لهلا. صرت على التباريس.
1: شوفوا نحن بنمزح معكم.
2: في ضغط سير من جل الدير
1: بس عادي
2: الدوره وبعدين ما في شيء ابدا. يكون حظه عاطل بالخمس دقائق فرق
1: ممكن. مشان هيك عم اقول انتو حسكن.
3: ميرو انا علقت بجل الديب عند الياس.
1: اوكي
3: قطعتهم هلا. السير فتح.
1: اه منيح
3: يعني لكن... نار الموت ما في حدا.
1: اوكي يلا منيح اذا اخف من غير ايام. بكف الناس امبارح لانه عم بيسكروا جوار. كانوا سكر جوره او شو اسمها الحمله. مهم انه كتير ناس علقت امبارح. فاليوم يمكن عملوا حسابهم اذا ما عندهم شيء ضروري ما يطلعوا من بيوتهم. شو يا لولا اخبارك؟ تمام. اشتقنا لك. لبروجرامنا نحن يزبط الجمعة الجاية. شوفيك احتفالات احتفالات. الله وكيلك. بس ما عم نزل صور. خلص اشياء قديمة عم نزل. شو بحبه لسيمو؟

0: بونجور ميريم نعيم.
1: بونجور.
0: بس بخصوص التقديم بس الباك الفرنسي للغة.
1: إيه؟
0: باك لبنان بعده.
1: مزبوط. باك فرنسي لأنه مبارح من فرنسا أعلنوا القرار. أنا ما حددت قلت لعندهم تقديم بس معك حق لحتى عن نفهم صح. قولتك بيلغوا للباك لبناني ما بعرف. بيقولوا لك الباك فرنسي والتغى. لازم مع كل حال نحكي حدا عن يكون عنده شوية معلومات يقدر يفيدنا كرمال الأهالي.

0: ميرو صباح ولألك
1: صباح وأهلا.
0: وتسجيعا على كلام الشباب يا ميرو، أنا بالأشرفية صلى عشر دقايق عم ببرم، بتعرفي معي تاكسي طول عمرها تعجو على مفرق الروم للديكواني، مفرق الروم فاضي، الحكمة فاضي،
1: يي شو حلو،
0: ساسين فاضي،
1: يي
0: الأشرفية كلها عم تصوفر، التباريز فاضي،
1: يي يي يي مش عم بقدر. شو في قولكم اليوم؟ شو في ولو؟ ولا عم بقدر إني شيلي. حلو من وقت للتاني ما يكون في عجقة سير، ما نتوتر بس وقتنا.

0: بونجور ميرو.
1: بونجور.
0: انا بصراحه هلا كنت عم طريق فرشي ما شوي فات ما في شيء ابدا ما في عجقه
1: كمان
0: قطعت بدقيقتين بدي مع انه الطريق تحت كتير مزاجي بكون بالعادي بهيدا الوقت.
1: اوكي.
0: بريسكوسا بالنسبه للامتحانات الباك فرنسي التغى بلبنان وبكل الدول العربيه
1: مزبوط
0: بالنسبه للاوضاع اللي صارت والباك لبنان يعني مثل ما بين انه كمان التغى والبريفي. انا عندي بنتي مقدمه بريفي ما بتصدق فرحتها مع انه يعني مقدمه بريفي فرنسي كانت بس ما بتصدق فرحتها على البارحه
1: بينبسطوا حرام
0: امتحانات يعني
1: شكرا. صوت واطي مرسي لك يعني عم جرب افهم شو عم تقولي صوت كتير واطي. البروفي عم تقولي لي التغيت صح؟ هلا انا ما بدي هالقد اكد على الموضوع قبل ما يطلع شيء رسمي. الباك فرنسي على الاكيد. شو قالت لي ربا؟ قلت لها شوف بونجور.
0: باك لبناني ما في معلومات من قبل الوزارة بونجور.
1: فالقرار
0: متاخد من قبل ما يطلع القرار مكانسر.
1: أنا هيك انت سمعت
0: دايما آخر لحظة بتخبر
1: لأنه أكيد إذا يعني الباك فرنسي التغيت هني ما راح يمشوا بالموضوع أكيد. قال 13 أيار الساعة 11:30 صرخة مدوية من أجل كرامة الإدارة العامة والعاملين فيها وفي تجمع فبركة لأنه في ناس ما بدها تشارك وفي ناس بدها تشارك اللي ما بدهن قعدوا ببيوتهم. ما بعرف ربا بس أنه ما في عجقة اليوم أبدا. مرسي ندى حلوة هالصورة.

ناطرة ينزلوا حلقة 11 الشهر نعيم، بدي ابعت له تسجيل لآدم مهضوم. نزلت 12 يعني الأموز ما حتنزل، فبعد شوي بدنا بس حتى الغنية أنا هيك بدي أعبر له. أنا استراحة أعلنية.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قالك هو دفك انسى بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: خبرونا شو بصير ايه
2: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: من لبنان لكل العالم وهلا مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: اليوم خرجت كزدورة أصبع حلو مع أنه في شوية غيم، وعم بيقولوا لي صوب الجبال العالية بعد في سقعة الصبح بكير وعشية. أكيد هيدي القرصة الحلوة.
1: في ناس عندها غيرة والأبشع هو الحسد، تحمل أحقاد كبيرة وباقي معها للأبد. في ناس بقدر حبهم وما بعرف ليش، وناس بدي هلأ سبهم تيهنا العيش. صباح وميرو نعيم،
0: سبهم
1: صباحكم حلو،
0: فش خلقك ويسعد صباحك. طيب أنا ليه هالقد بحب آدم؟ لالتقينا، لتحاورنا، لعملنا مقابلة. معقول بعد كل هالسنين حب حدا هالقد وما يكون في لقاء على الهوى؟ أحلى شي بهالغنية البساطة بالتعبير، والكلام البسيط بيخرق القلب. كتير حبيتها، وكل مرة بقول هيدا آخر غنية رح حبها هالقد لآدم، بيطلع الأجدد بعد أحلى وأحلى. مبروك أغنيتك الرائعة آدم، رح أبعت لك هيدا التسجيل. خلص كل مرة منقول بدي أبعت وما بتزبط. نحنا منحبك كتير بالدلتا على فكرة. تانكيو لربيع، صلة التواصل على طول بيناتنا، بدنا نشتغل على أنه نعمل مقابلة قريبة أو على القليل جلسة تحت الهواء. نبعت لك بوساتنا على الصبح، وغنيتك كتير حلوة بتوجع القلب لهالدرجة، ومستمتعين فيها كتير. ألف مبروك ودايما بالتوفيق والنجاح، وتختار الأعمى.

طبعا بموازين دايما بيختاروا ابرز نجوم الوطن العربي وعلى راسهم نجوم لبنان ونجمات لبنان، وهيدا الشيء بيسعدنا. بدها ترجع الحفلات هون وبرا شوي شوي بما انه لقوا انه القصه طويله. يوم عيد زميلة والصديقة ريما رحمي، يا ريت تكون على السمع. رمروم

يلي عندهم مشكلة بعيونهم بحطوا عوينات أو لانتي، بدي أخبركم شي كتير بفرحكم. بحلول نهاية 2026 رح يكون في قطرة بتصحح الرؤية القريبة دون الحاجة للنظارات، فتقشعوا عن قريب بدون لونات. يعني تأثير هيدا القطرة بكم نقطة لعدة ساعات تظهر مستوى أمان يعتبر كتير إيجابي، ويعد هيدا العلاج خيار جديد للي عم بفتشوا عن مزيد من العناية بالبصر وعم بيواجهوا صعوبة بالقراءة أو رؤية الأجسام القريبة. أنا بحط بس لونات لأقشع، تليفوني كتير الأحرف فيه صغيرة، عشان هيك بتطرحت لونات، بصير أنا حط هيدا القطرة وخلص لثلاث ساعات. كتير براتيك، أبشروا.

0: أنا عيد ميلاد اليوم، مين هو نعيم؟ وليد عبال المية وليد، إن شاء الله سنتك حلوة كتير تكون. مرمورة عندها خبر بشع، قتيل نتيجة حادث صدم على أوتوستراد حالات المسلك الشرقي، لأنه مثل العادة الناس بعدها عم تقطع بين هالفواصل ولا كأنه في شيء، زمتوا أول وتاني وتالت مرة وعشر مرة وبيضلوا يقطعوا ناطرين، يعني ما بعرف أمتى، مش بعرف والله. مشكلة مشكلة مشكلة، هيدا حرام، مش قصة فقر، قصة حدا مستهتر وبيبلي العالم. بلي الشوفير ومعطر كمان.
1: يسعد لي الصباح، هول كل يوم انا بتصبح فيه.
0: وصباحك ميرسي.

die Bahn. حددوا امتى ايام العيد رح بتكون؟ بتصور 27 الشهر. هلا برجع بتاكد وين شفت الخبر. اعلنوا اولا من الدول العربيه واصغر واقول لك بحبك وعمري ما اقول لك وداع. عيونك ذوبوني نظرتك. طلع الهنطه من الفيران يسلم لي وقال شنقوا أول فار تسبب بفيروس هانتا وانتشاره بإسبانيا وعملوا همروجة طويلة عريضة. هلأ خبراء مغاربي بيقولوا فيروس هانتا كتير قديم ومستوى الخطر لا يستحق التهويل الإعلامي، ما بدها هالقد تخوفوا الناس.

إسبانيا تسجل إصابة جديدة بفيروس هانتا لراكب أجلة من السفينة السياحية. صار هيدا أشهر فار بالتاريخ يلي عملوا له الأعدام هيدي العملية اللي حضرها المئات والعشرات ونقلوها كثير من وسائل الأعلام

0: مرض حيوان المنشأ الهانتا ينتقل من القوارض مثل الفيران والجرادين إلى البشر. ما هني أصلاً وجودهم لشو هول؟ أيه ما أعرفهم، ما بيفيدوا ولا شي غير بيقرفونا.
1: سعد لي صباحكم.
0: أهلا.
1: صباح لك بوش، يسلم لي هالبوش اللي بيطلع منه هالكلام الحلو. عزمينك لعنا على الكبوش هيك هيك.
0: وين؟
1: بحر ما فيها الأسبوع، طالما بدلك تقولي ما بحب الشتاء مش لح يفل عنا الشتاء إلا ما تقولي بحب الشتاء. يلا يسعد صباح.
0: بس ما في شتاء للتنين بتصور. ومرسي على العزيمة، اطلالة حلوة لنادين ناسي بن جيم بيكان، وهي حلوة أصلاً.

بعرف قديش دقيق الخبر صار برات لبنان. قال عم يركض بجاردان بيبليك برا مجموعة نساء منحرفات، هني أكيد بيكونوا أو ما بعرف عندهم مشاكل نفسية، اغتصبوا تناوبوا يا حرام على اغتصابه، قالوا وكانوا ناطرينه وهني كتار مشان هيك قدروا له. قال هيدا شكل مصدر قلق وخوف لدى سكان هالمنطقة والبلد. عم شوف وين بس معقولة مزبوطة منه جديد الخبر، بس أنا نسيت خبركم إياه.

0: في سكتش بباتراب قالوا ما تكونوا صيادين سمك، عددوا لي أنواع السمك ببحر سور، غبو، ستريخون، عرفتوا أكيد نعيم. بدنا نستعين فيه لأنه عندي سؤال مهضوم يلي خبرتكن عنه قبل شوي. يلا
1: ميرو، خبر مثل هيدا بيتخبى طيلة، خبر قديم. وين هيدا؟ تنروح نشوف الصبايا شو حالتهم النفسية، حرام نعالجهم.
0: بدي لك شغلي، كل شي بيصير عن غصب ما فيه لذة، وحتى ولو كانوا حلوين ممكن يكونوا صبايا حلوين، بس انه الفكرة كتير بشعة، بكون اكل صدمة حياته، خاصة برا ما في شي ناقصهم يعني.

حرام المفلسين قال هيدا الشيء بضركم وبضر قلبكم أكثر من ارتفاع السكر أو الكوليسترول. يعني الإفلاس بيعملكم أمراض أكثر وقتولية أكثر من السكر والكوليسترول. ما تقولوا لي اللي بيبقى ما معه مصاري وعتلانها مشغله مش صابط انه ما رح يعيش مثل ما بعيش واحد فرفوش مصرياته بجيبته بس هو بنقل بروجرامات وين ممكن تنعمل وبيقرر وبيمشي. يا بهي انه هيدا عايش مثل هيدا وهيدا قلبه مثل هيدا.

0: التاريخ.
1: دكتورنا العظيم صباح الخير. مين الفرفوش؟ ولا أنا بالحياة، لأنه بتخطى الأشياء اللي ما بتعجبني، بعمل حالي ما سمعت، وبتخطى الناس اللي ما بيعجبوني كأني ما شفتهم وما قبلتهم. هيدي نعمة بدها قدرة على فكرة. مستغرب الناس بيعذبوكن بيقهروكن بيلوعوكن بتضلوا متمسكين فيهم للآخر. يا عمي ما هيدول بيقصروا لكم عمركن. ايش تريدون؟ كل حدا بوجع لكم راسكن بعده عنه، وكل الاشياء اللي بتوجع الراس كمان بعده عنه، ممكن تكون اشياء وممكن يكونوا اشخاص. بركي هيدي بعد خبرة حياة وفترة معينة بتوصلوا لها أو عمر معين. لو حدا عم يقهركم شو بتكون فيه؟ موجود بس لا يقهركم. لا وقال أنا بحب اللي بيعذبوني، عندي صديقة بضل تبكي بتضل مغرومة وبتضل تاركي. فبتقولي ما أنا هيدول هيك العلاقات السهلة ما بحبها، بحب الناس اللي بتعذبني. 60 سنة و70 يوم عليك بقلها.

وحتى بكل إذا بتكون الوظائف والمهن بتلاقوا حدا مهضوم بيضحك ومريح وحدا كتير جدي بنقسكن. يعني حتى إذا بتكون نبلش بالأطباء بنقز الحكيم يلي كتير أخدها جدي إذا عم تعملوا إيكو بروح لكم نص عمركم في شيء. لا بس خليني دقيقة دقق بشغلة أي يعني كان عمركم 30 630 دق قلبكم المليون. فمهندس حكيم تيارجي ممكن يكون موظف بنك المهضوم والودود تلاقوا بيريح الشخص المقابيل ولا ما ضروري يكون فرفوش بس انه على القليل ودود شوي. محل ما كنت أعمل إيكو بقولوا لي أشطر حكيم ما بدي سمي بس بنقز قد ما عنده كشرة ما بتفارق وجهه فبتقولوا نحن أكيد موتين. صرت بدي المواعيد قلوا لو شاطر بس بنقز شكله. مش هيدا موضوعنا، موضوعنا مختلف كليا. رح نطرح السؤال بعد الاستراحة.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
3: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: ساعتها بيكون النصر إلنا. كيف وزعت رجالك؟
1: وصلوا مع القوافل المتنكرين
0: بالوقت المحدد. شغب تخريب وتشكيك ثلاث اشياء واجب تنفيذها. اولا مستودعات المي السرية لازم
2: كان اسمه الياس الياس نعيم لمسال.
0: ثانيا
2: اسمعوا شو بيسألون وشو بيكون الجواب بعد شوي.
0: الاضطرابات حتى تنعزل ويفل الازدهار. ثالثا ذهب الولايات الرومانية وتماثيل الشرق اللي عم تتهرب على خزنة بيترا لازم نلقي له حل.
1: بدك تسترجع التماثيل؟
0: بدي كسرهن هش من نحت.
1: كسر التماثيل تحف الزمان
2: يعني
1: الشرقي
2: كان بدنا اياها بعد نوس صغيرة.
0: الإنسان أغلى من التمثال. الإنسان بينوجع له حياة وموت.
2: بس السكاتش حلو كتير.
0: بلادي فيها ناس عم يحاربوا ويموتوا.
1: لكن يا سيدي أنت وأنا وكل روماني مسؤول عن الحضارة.
0: هي حضارة وبلدي مغلوب. نحن الحضارة. إذا انكسرنا تتهدم الأصهار، وإذا انتصرنا ترجع روما ترسع العالم بالهياكل والتماثيل، ما يبقى إلا حضارة روما.
1: أنت القائد وأنا بطيعك.
0: بيترا يا مدينة الحجر، يا مملكة الصحراء، النصر الروماني فاجئك على غفلي. النصر الروماني انقض عليك، أنت الغزالة المغرورة.
2: مضطرين نسرع شوي نعيم لأنه ضيعنا الموضوع. بعد بيحكيهم وآخر شي بقلهم سموا لي أنواع السمك بسور. هياها.
3: لا تكونوا سمك روماني
0: إلا لا
3: لا لا. وشو الغرض من زيارة بلدنا؟
0: معنا سروي وجايين ودعها بخزنة بيترا.
3: مفتاح الخزنة مع الملكي شخصيا،
1: والملكي حافظي على الخزنة بأمان.
2: معقول قال لهم
3: المال
2: يلا.
3: المجوهرات.
2: سؤالي عن أنواع السمك مش بس بسور، بلبنان في عنا كتير أنواع سمك. بدنا كل حدا يسمي نوع واحد بليز، يعني حتى لو بتعرفون ما تكروا الأسامي كلها. بدنا كل حدا منكم بيسمي نوع واحد من الأسماك الموجودة ببحور لبنان. هو بحور هيت لنشوف.
4: هاي ميرو، بونجور، كيفك؟
2: بونجور كلاب.
4: أنا عم بقلب بتيك توك طلع لي
2: ايه؟
4: فيديو
2: ايه؟
4: خوري عم بيحضر حفلة نانسي عجرم بأمريكا، وبس خلص طلع حتى الله سليب عجبينا بيركا
2: كتير حلو
4: وكفى كفت الحفلة.
2: اوكي
4: هلا شكلها أي من الأيامات كيف خوري بيطلع بحط إنه بيعمل هيدا الشيء، إنه بحق له يحضر حفلة موسيقية أو بحق له يحضر رجل كرجل دين،
2: بحق
4: له يصير يعني اللي صار أو يطلع على المسرح يبارك مغني شو ما كان رتبته المغني أو شو ما كان رجل الدين مطرحه، يعني عرفتي
2: في أنا رأيي
4: شيخ أو
2: خوري. رجل دين يعني. اوكي
4: هذا موضوع مهضوم.
2: ثانك يو كلير.
4: فيك تطرحي على الهواء اذا بتحب. اكيد
2: بحب. يمكن ما كتير يعني ناخد اراء، بس انا رح اعطي رايي على القليله. اول شيء رجل دين بشر انسان بيقدر يفرح بيقدر يهيس ويشارك بمناسبات، وحلو. انا بالعكس لما بشوف ابونا صديقي انا بطلب يصلب لي، بنبسط كتير هيك، بيعطي امان هيدا الصليب. فشو فيها لقاها لنانسي محبوبة هالعالم جاي تحضرها من آخر الدنيا، صلب لها عوجها. وين الغلط؟ في ناس ناطرة لتنتقد بكل الأحوال.

0: صباحو مرمورة.
1: صباحو.
0: هيدي على القافية سمك المرمور.
1: المرمور يلا أنا بدي بلش أيد إيه؟ سمولنا نوع واحد المرمور موجود بلبنان يعني بيطلع ببحر لبنان المرمور.
2: صباح الخير ميراي.
1: صباح النور.
2: صباح الخير لنعيم. واليوم نعيم أطربنا قبل الضوء على الساعة 7:10.
1: أنا كنت هون
2: إيطاليانو.
1: أنا بلا سمعت غنية بلا بلا.
2: أطيب سمك بيطلع بلبنان وأنا برأيي هذا رأيي لألي أنا يعني
1: مليفة.
2: هي أطيب سمكة هي العرموط.
1: أنا بحبها كتير.
2: ولا أطيب من هيك سمكة.
1: بحبها.
2: هي بنت عمها للسلطان إبراهيم.
1: أنا بحبها أكتر.
2: وأطيب وحدة بتطلع بلبنان.
1: بس قالوا لي ما كتير في عرموط بلبنان. مرة سألت قال من مزارع صاروا عم يعني يطلعوا منها العرموط وبتركيا. ما بعرف قديش دقيقة الخبرية هلأ بتصححوا لي. أنا المفضل عندي.
2: قليلة للمدام طبعا نانسي قليلة مارشال بقال المجد لله وأنا بقلها المجد لله يا بنتي.
1: عم يحكوا بموجة شوب بلشت مبارح وبتستمر 5 أيام يعني الحرارة فوق معدلاتها.

0: يسعد.
1: سلطان إبراهيم
2: بيطلع
1: مش أي سلطان الصغير، بس السمكة الصغيرة.
2: سلطان
1: من أطيب أسماك لبنان،
2: هي الأشهر والأغلى. دايما أنه حدا بده يعمل من قيمتكم بيعزمكم على السلطان. أنا ما بتعني لي صراحة.
3: بونجور ميلو، سلامة قلبك من ميت إكو يا حبيبتي.
2: ثانك يو،
3: صبحك بالخير.
2: مرسي. لا أنا كنت كل ست شهور عندي فحوصات، هلا الحمد لله كل سنة.

0: في كلمة يا الله نعيم ما بيستغني ما بيستغني وفوق راسه خيمة. برافو عليك
1: بونجور. كلامك ذهب. الله ما أعطانا هالروح لحتى نعذبها. خلص اللي بيضايقنا منحط ورانا الموقف اللي ضايقنا خلص قطع. أنا هيك بفكر على
0: حدا بيقصر عمره بإيده.
1: هلا صديقتك اللي بتحب اللي بيعذبها
0: بتحب
1: العلاقات السهله يمكن ربنا عم يحط قدامها هيك اشخاص انه هي نيتها هيك هي بتحب هيك ما بعرف الاشتباع
0: ان شاء الله ما تكون على السمع ولا بتقبرنا.
2: نزلت البحر ما عنت النظر لقيت الموج بوجه خبر.
0: اي نوع سمك عنا بيطلع بشطوط لبنان وبحر لبنان؟ وحده بس بليز سمكه وحده سموك الحدا اوكي. لا قالوا إلغاء الامتحانات الرسمية الفرنسية الباك فرنسي والبروفي بلبنان المواسطة أوكي. وفي أسماك معينة بتطلع بمناطق معينة مثلا كيف قال بسمك سور هدول اللي سماهن.

0: هلا بروسيا اول ناس رح يكتشفوا علاج مرض سرطان الهيئه، لانه في ماده ذكيه تستهدف الخليه السرطانيه بكتير دقه وتخفف اضرار العلاج التقليدي. هيدي ثوره تعتبر.
1: الله ميروش الله انت ونعيم. بالنسبة للعربون هو ما بيطلع بلبنان، لا هو بيطلع بمصر وبيطلع بتركيا،
0: هيك انا بعرف.
1: بس السمك الطيب بلبنان اللقز الصخري.
0: اللقز الصخري انا عم ايد. شو بحب التيراميسو، وبأحدى المدن بإيطاليا نظموا مين بياخد الكاس من كم يوم، 100 متطوع من الجمهور شاركوا واعتبروه كأس العالم للتيراميسو. شو عندهم إشياء طيبة بإيطاليا؟ ما معقول. تيراميسو والتكافأ.

0: ميرو ميرو لا صديقنا مظبوط بتركيا وبمصر.
1: ايه
0: بس انا رح عارفه على منطقه عنا بالشمال
1: والله
0: يطلع اسمها البقيعه.
1: بقيعة
0: منطقة على حدود اللبنانية.
1: اوكي
0: تطلع بالبقيعة بشهرين بالسنة بيطلع العرمود بكميات، والله يرحم بيت الرحبان اللي راحوا كان يحجزوا على الموسم كلياته وهن ياخدوه كله.
1: والله شفتوا هو المعلومات كتير بحبون على الهواء، مشان هيك انا بطرح هالأسئلة انه كتير بيطلع قصص منكن ما منكن عارفينها.
2: صرت تلعبين وطار الزمان.
3: بونجور ميرو.
1: بونجور.
3: شارك الغبوس.
1: غبوس مزبوط. صار عنا المرمور حتى ما نعيدهم، العرموت، السلطان، المواسطة، الصخرة والغبوس.

0: مرجحنا وعلى ايام الشو اسلحنا.
1: يا بعود بانين بانين يا قصص العمر المتزي وعتبك عم يزكي.
2: شعشعت لك استوديو نعيم لحتى تصور لهم، لأنه بدنا نقول لريتا هاي لجوجو لتوفيق كنعان هلأ عم يسمعونا وطلبوا هيدا الأغنية تحديدا. نعيم بيسلم عليكم، وأنا كمان
3: من بلد الشبابيك مجروحة بالحب المفتوحة الصدفة. وإنت من وين؟
0: أنا من بلد الحكايات المحكية على المجد ومبنية
2: استراحة؟ يلا
0: إنت من

0: on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يورو السامبا
4: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه
3: ما هلينك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل
8: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
0: Back to the music Delta FM Lebanon
9: بليز اسمعوني وصغوا منيح رح أطلب طلب لأنه جوني صديق زميل وصديق بعت لي امبارح انه حدا وصل له فويس باحدى المقابلات نحن عاملين 3-4 مقابلات مع زياد وحده منهم فعم بيقول لي الله شو حبيت كيف بدي اسمعها كامله قلت له على اليوتيوب بدي ابعت له اللينك اول مره انا بشوف الكومنتس هلا ما بعرف كم الف حدا متابعها لاخر مقابله مع زياد واللي انا كثير بحبها وبكون على طبيعتي لانه هو شخص بالنسبه لإلي عنده وهرته ايه بس نحن اصدقاء شفت التعليقات لاول مره انتبهت انه في ناس كثير حكيين حلو على اول مره بكون هالقد مرتاح والمذيعه راقيه وحديثه راقي بهدول بلشوا بعدين حدا شو قال لي شو عم بتقطشوا هالمذيعه سخيفه رجعوا كملوا كلهم يتاثروا العالم يعني اول حدا كتب حلو كلهم كتبوا حلو اول كومنت اجت انه او انكتبت عم بتقطشوا كتير وتقاطعوا بالحديث كلهم لحقوا بدي لكم شغله لما بتحاوروا حدا مثل زياد بتكون عم تشتغل كل حواسكم وكل تركيزكم معه فمرات بدها تمرق فكره بسؤال مش القصد تقاطعوه قصدكم انتم توصلوا الفكره يلي لازم توصل للناس وانا اكثر حدا بسمع له واقل حدا بطرح عليه الاسئله يعني كميه الاسئله لزياد بتكون اقل من غيره مع أنه هو حديثه مقتضب بتكون تكونوا أذكياء وتعرفوا دغري شو المساج اللي بده يوصله فبمطرح حسيت انظلمت أنه أول شيء أنا ماني سخيفة بكونوا أول مرة بيحضروا مقابلة لقلي مش مشكل مش هاي الكلمة اللي زعجتني زعجني أنه حدا عطى التعليق الكل كروا من بعده ما بيعرفوا أنه قدي لازم تكونوا مركزين مع هيك شخص وإنسان عبقري مثل زياد وما كان ينزعج بالعكس وأنا زيادة قال لي أكتر وحدة ما بتقطعني على الهواء فظلمتونا يا جماعة الطلب أنه أنتوا ترجعوا تسمعوا وشو بتحسوا لازم تكتبوا اكتبوا على اليوتيوب نازلي بس تحطوا زياد رحميني دلتا بتطلع لكم يعني أعطوني حقي ما تجاملوا
10: المطربات وكذا صار في ناس قاعدة ببيوتهم
9: زياد كتير عندك شيء يعني الاشياء اللي لابسها بتحب يكون في كذا جيبة ليش طالما ما بتحب كتير المصاري وما بتحط كتير مصاري بجيبتك
10: ايه لا ماشي مزيد بينفعوا لكل شيء
9: شو بتحط سيجارة قديحة
10: بدك تشوف
9: وراق هيت لنشوف شو في معك اذا سألتك قدي معك مصاري هلأ بتقول
10: حامل لانه جاي لهون حامل شيء 250
9: والله
10: دولار ولبنانة
9: في عمل الصعبة ايه
10: هذي واحد بيدفع بعملتين
9: الأصعب اياها
10: انت بتعرفي تردي بغير عملي دغري
9: لا والله انا بالحسابات مش شاطرة

0: مخترع على الواحد بسبب الوضع.
1: يعني هي بس بلبنان موجودة.
0: انت شايف الملقط والسنتور؟
1: لا. هي ملقط سنتورين عن جد؟
0: ايه لحتى لي ما يحط السنتور.
1: ايه بحط هيدا الحديد حتى ما يزمر.
0: لا مش هاي تنباع عليه. هداك ملقط ما بده يشتري حديد حتى.
2: معدوم.
1: هي بس.
2: تبهتوا؟ يعني أجوبته سريعة ومختصرة. أنتوا زكاكن هون طلعتوا الخبرية بس ما بعرف قديش يعني بيعرفوا بالحبكة الإعلامية والإذاعية تحديدا. فبليز رجعوا اللي ما سمعها على اليوتيوب يسمع ويعطي التعليق اللي بيشوفه مناسب، لأنه يعني أنتوا بتتابعوني وبتسمعوني.
3: أبو سن ميرو هيدا ابنه كبير اسمه سن، سموه أبو سن.
2: عنا العرموت المرمور السلطان المواسطة لقص الصخر الغبس والأبو سن كأنواع سمك موجودة ببحر لبنان، وكل حدا يسمي بعد اسم سمكة أو نوع سمكة مش أكتر بليز، بس مهم ما نرجع نعيدون زيتون.

0: بونجور ميراي.
1: بونجور
0: صباحي.
1: وصباحك
0: فريدي كمان.
1: فريدي هون عنا بيطلع. انتبهوا نحن عم نسمي الأنواع الموجودة بتطلع ببحر لبنان. فريدة أوكي أنا عم بكتب هلأ حدا بيصحح لها بالآخر أو إذا هلأ لقيتوا في شي ما بيطلع ببحر لبنان قولوا لنا. لولو أنت بنت البحر ما رح قولهم ثلاثتهم رح أتركهم بس رح سمي من عندي كل عقايس.
2: خدني معك يا حبيبي يا حبيبي
1: بونجور توني زوزو

0: بونجور ميرو.
1: بونجور
0: في العرموط.
1: أنا ذكر أول شيء بس يمكن أنتوا هلأ بلشتوا تسمعوا، عشان هيك أنا هلأ ذكرتهم كلهم. العقاس قصدك مثل المواسطة.

0: لكان عنا قتيل نتيجة حادث صدم على أوتوستراد حالات المسلك الشرقي. يا جماعة ما بقى تقطع أوتوسترادات، عم تبلوا حالكم وتبلوا الناس. واحد عم بسوق بألف أمانلا رايح على شغله، طلع له حدا عم يقطع الطريق بس لأنه هو بده يقطع، خرب له حياته. تعال هنا هنا يلا. غير بتزعلوا على اللي عم بيموتوا، عم بيتشقفوا على الطرقات. وريني أجمل طلة نملى الدنيا فرح وجنان. يلا تعال هنا هنا. هالعلامة اللي باقيين بلبنان اخواته لسوبر ستار اللي عم يسمعونا، بحييكم لأنه بعرف إنه دايما بيتابعوني. أنا بالنسبة لقلي الثيرابي إنه روح أقعد على شط البحر اسمع هدير الموج. فطلعت دراسة بتقول مياه البحر علاج طبيعي لهدوء العقل واستعادة التوازن النفسي. قديش قلي بقلكن اعتمدوها. تواجد حد مساحات مائية مثل البحر مثل النهر أو بحيرة يحدث تأثير مهدئ للأعصاب، ويسهم صوت المياه وحركتها بخفض مستوى هرمون الكورتيزول، هو مسؤول عن التوتر. بسموها بلو مايند أو العقل الأزرق. هيدي ظاهرة علميا صارت معروفة لأنه المي تعيد التوازن النفسي وتمنح شعور بالراحة والسكينة، خاصة بظل ضغوط الحياة اليومية. فلو رحت وحدي على البحر قعدت هيك رخيطة وسمعت صوت الموج برتاح.
1: بونجور ميرو.
0: بونجور.
1: كومو سوا. في عنا المواصل.

0: بس
1: اكثر شيء بيطلعوا فيه الغبس.
0: ايه سيطينتهم انذكروا. ثانك يو. ضينتهم انذكرون عشان هيك انا عم عيدهم لحتى ما نكرر بصير ممل الخبر. السؤال يعني مرمور عرموت السلطان المواسطة اللقص الغبس العبو سن الفريدة والعقيس هول انذكروا الا اذا بعتين الفويسات قبل مشان هيك ما رح ناخد الا اللي رح يوصلوا هلا. شو رايكم؟ هول بيطلعوا بلبنان ايه على كفالتكم.

0: يسعد لي صباحك انت
1: بوجورك
0: جميع المستمعين.
1: صباحك
0: في عنا سمكة المنفخ.
1: منفخ
0: الله يرحم روني، كان يحب الصيد كثير، كنا على طول نطلع بالبوت تبعه فيشينج. فمرة كنت معه انا وعم بتصيد وطلع لي سمكة هيك منفوخة ومبرزة عيوننا لبرا، شوي نفخت حيلة صارت قد الطابة، انا فزعت منها كبيت الأصبة وشكيت بالماي. صار يصرخ روني قال لي يا خي ما تخاف ما تخاف، هيدي سمكة المنفخ. يسعد لي صباحكم
1: وصباحك على السماء اكيد. ثانك يو توني. 0-3-5-5-5-3-5-5 بركي رح تشاركونا لأول مرة. فشولي خلقي حاجة ساكتين.

0: Bonjour.
1: في المرمور وفي السرغوس.
0: سرغوس من ذكرت المرمور.
1: أنا أول مرة بشارك معك.
0: أهلا وسهلا فيك. شو الاسم؟ المرمور إن ذكرت عنا السرغوس هلأ أيضا. بعت لنا اسمك بليز. صار عنا المرمور، عرموت، سلطان، المواسطة، لقص الصخري، الغبوس، المنفخ، عقيس، الفريدي، أبو السن، البزري والسرغوس. قولي بيطلعوا ببحر لبنان بشتوتنا عبحورنا.

0: ميراي ابني بتصيد سمك، بتصيد فريدة من هون من لبنان
1: فريدة
0: أوكي. وبعدين العقاس والمواسطة وبلجافيك هني زيتون نفس الاسم نفس السمكة
1: أكيد. يلا أولاد البحر لازم يجاوبونا أو اللي بيتصيدوا بليز صلحوا لنا هيدي المعلومة إذا دقيقة ولا لا. هات لنشوف، أنا ما بعرف عم بحكي جد.

0: ميرو في سمكة كتير طيبة بتطلع عنا ببحر لبنان
1: ايه؟
0: اسمها ديك البحر، هيك بسموها الصيادة، ما بعرف إذا لها غير اسم
1: ديك البحر،
0: اسمها ديك البحر.
2: ميرو في سمكة الفارة،
1: الفارة
2: طيبة لونها أحمر.
1: سامعة فيها على فكرة لولو من وراك طلع السؤال، عم خبرون خبرية لأصحابي امبارح عن هالسمكة الغريبة العجيبة اللي مثل الحية نقستيني فيها، فطلع أو حيتيلنا بالسؤال.

0: بونجور ميرو. في المبرد في
1: خلص ثانك يو ثانك يو ثانك يو. قلنا سمكه وحده تنعطي الكل مجال يفكروا. المبرد اسمه لو بتعرفوا 10 سمو وحده بليز. لولو بدك تبعتي لي فويس اذا بدك تصحح المعلومه لانه ما فهمت شو كتبتي لي صراحه. ضعت خبصتيها
2: سمكه البلاميدا بتاكلها مره ما بعطيتها.
1: بلاميدا ليه مش طيبه؟ هلا المهم غير انه طيبه السمك اللي بيطلع ببحر لبنان الموجودين عندنا اللي بتتصيدون
3: المواسطة هي نفس العقيس نفس السمكة بس لها تسمية تانية
1: على الأكيد. ايه افتكر لولو هيك كتبت لي المواسطة والعقيس نفسهم. طيب لكن بدي شيل وحدة منهم. لا خليهم خلاص حسب المناطق وانتو كيف بتعرفوا اسم السمكة. بعتت لي فويس يلا.

0: هلو عزيز. هو حكينا أول مرة اسمه عزيز. أوكي.
1: هلا تالت اسم اللي قالته المدام أنا ما سامع فيه بس confirmed العقس والمواسطة
0: نفسهم
1: هني نفس السمكة. بس على كل الأحوال العقس في منه أسود عقس أسود وعقس أبيض.
0: العقس نوعين يعني أسود وأبيض. بنت بحرة ما فيكون شرعوة تضرب الموجة على شباكة. ايه
2: بونجور ميرو.
0: بونجور.
2: العقس وزيته المواسطة.
0: آه خلص برافو عليكم. برافو عليكم.
2: سمكة البراق كتير طيبة.
0: بحبها. نسيتها أنا البراق. زدناها. تطلع عنا البراق هوني. استراحة ونتابع.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك، بس هني مش معك.
3: أنا معك. هدي
2: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا. هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
3: معي خبر. هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري، وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
5: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.
4: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.
6: تذكر هيدا الأحد أحد العنصرة صح نعيم؟ نحن وصغار كانوا يقولون لما ممنوع تنزلوا على البحر ليقطع أحد العنصرة 90%. إيه بس هلأ أكدولنا وكيف بيكون أحد العنصرة الطقس بيكمل في بأجواء الصيف، يعني شوية هواء برود شو بكتير حسب.
7: بونجور ميرا.
6: بونجور.
7: معك شربل متابع جديد، إن شاء الله نهاركم يكون حلو.
6: أهلا وسهلا فيك.
7: في عندك دواليب، في عندك كيس زبالة، في عندك كبيات بلاستيك، في عندك أزاز مكسور، كله هذا بتلاقيه.
6: حرام هالسمك
7: بحر لبنان
6: مع الأسف.
7: هذا أجود أنواع السمك.
6: برافو عليك، ما انتبهنا. المقلعتين مش بس بيكبوا على الطرقات هني وعم بيسوقوا بالبحر كمان. وإذا هيك كملنا الثروة السمكية إلى انقراض. شربل بيسمعنا عن جديد حسب ما فهمت صح؟ أول مرة بيحكينا.
8: هاي ميرو.
6: هاي كيفك أنت؟
8: ميرو أنا ريسنتلي عم بلش بهابي الصيد.
6: ايه؟
8: بس خي؟ جربت كل الشطوط من بيروت للباترون. صراحة ما عم بتوفق. هلأ مش عارفة إذا بعد ما بلش الموسم المزبوط ولا أنا مش عم منطر عليها كفاية.
6: ما فيه فيديك بدنا صيادي يجاوبك.
8: كتير أكسبرت إذا في حدا يفيده.
6: تكرم عيني. أنا مرة لأنه عصبية الممثل عصام الأشقر وروز كيروز قال بدون يعلموني الصيد. كان هو بطل يتصيد عشوي، كل شوي شبق هالسنارة هيك. الصيادين بتقدروا تفيدوها؟ هي أحلى هواية. نزيه صديقي عنده أمه وعاملين جروب بيروحوا بالبحر بيش خطير وبيتصيدوا، بتصير تفرجيهم على الجروب لخياتها. يعني عم نحكي عن مدام عمرها فوق الستين قدي مهدومة، بتصير تفرجي كل يوم خياتها وعلى الجروب شو تصيدوا. ايه
9: خرج الموضوع. شكرا للشركة اللي عم تسوق لستريس فري اللي أنا استعملتها. انا قبل كنت استعمل اشواغاندا من عشيه هيك شوي بتروق الاعصاب.
6: عنا ما هيك
9: عرفت عليها هلا من خلال راديو دلتا. بدي اقول للجميع انه المحبه هي انواع منها الاعمال. نحن لما بنسمع اعلان براديو دلتا لازم نشجعه، لازم ننضم للنادي تبع المستعملين او مستهلكين وكمان نتفاعل معه حتى تضل هالاذاعه واقفه على اجريها. الله يزيد الدعايات ومبروك للنادي الاعلانات براديو دلتا هالماركه الجديده.
6: يعني سمعت الدعايه جربتها وحبيت. خي ليش اسمها دعايه؟ لتعرفكم على منتج جديد.

0: بروني بكرة خميس السعود. أوكي. إذا هوا شمالي ما بيطلع سمك بيفقع قلبك. لولو كمان شاطرة بالصيد، عم تعطيكي بعد خبرة هالمعلومة. ما تروحي والهوا شمالي، دخلك والهوا شمالي. أي
1: بونجور ميراي.
0: بونجور.
1: فينا نقلها للصبية، في عنا جروب نحن صيادات بلبنان، عاملين جروب على الواتساب أكثر من 65 صبية.
0: ليك ما أهضمكم.
1: بقى أكيد فيها تنضم على الجروب وفيها تاخد خبرة من الجروب، بقى إذا بتمرقي لها رقمي أو
0: أكيد.
1: بتمرقي لي رقمه
0: يلا
1: أكيد
0: نعيم.
1: فينا نطلب
0: الأرقام عندك
1: على الجروب.
0: إيه لا أنا ما رح أقوله على الهواء، المدام اللي حكيتنا ارجعي بعتي لنا هيدي انا بليز. اوكي بيبين الرقم دغري، بنبعث لك رقم المدام وبتصيري انت ما عنده من الجروب. لكن ما اهضمكم. هلا عصيرة البحر انتبهت انه كتير عم بيستأجروا بوتات يعملوا فيهم مناسباتهم بلبنان، بيروحوا جروب ساعتين ثلاثة، بيروحوا عجونة مثلا يهيصوا حسب المناسبة، بتنحط البالونات. الجروب كان عيد ميلاد صديقتهم، شوي شالوا البالونات الزهر، انا بالمطعم عم بتفرج بعدهم حطوا بالونات زرق بفتكر. كتير حلو. تقولولي اللبناني منو فرفوش. لو سابين العنصره ب 24 ايار مش هالاحد اللي بعده عنا وعندكم نفس الشيء، ما هيدا هي في المورني وفي الروم. شهيتنا السمك شي بشهي توني.
2: صباح ميرو، يمكن هي قصدها العقاس هو المواسطه، نحن كنا نحط قفاص وننزل نجيب سمك من قلب البحر. عليا شكي اذا بتشكك باصبعك بتشللي
0: يا لطيف يا لطيف. عنا بس لوك ايفنت كادر. اوكي نحن بس نحتفل بالعنصرة وحدنا دخلك. لكن عنا وعندكن، قالوا عندكن وعنا. حبيت معلوماتكن تعرفوا. كنتوا عم تقولوا ما في عشقة سير صح؟ بعده ما في عشقة سير على الطرقات.
3: صباح الصباح.
0: عنا من بعدكم
3: عنديك الجربيد الذكر والمواسطة
0: ومحسبتك
3: بتصيد سمك
0: بس
3: يعني بتعجبي. بعدين أطيب سمكة نية هي أبو السن. صباحكم. أنا هلأ أعيد وسمعت بس السؤال وسجلت دغري.
0: بسيطة.
3: نعيم طلبنا غنية لوائل مبارح، وين وائل؟ وين
0: نسيها ولا نسيها يمكن ما رأيت عم بيقول زنزون صباحو. نحن لكن عنا ب 24 الأرثوذكس 31 ساعة اللي بيكون الهوا شمالي.
4: إلي تلت ساعة على الكارانتينة ما عم بمشي.
0: مش هيك عم بسألكن لأنه الصبح حدا قالنا دبي لأول مرة، قلت الياس من جوني ما في عجقة. عم بسأل إنه هلأ شو الوضع، قال لي على الكارانتينة مش ماشي السير.
5: دخلك والهوا شمالي والهوا بقلبك شمالي.
0: كان عنده مطعم سمك توني حنا بجبال، سكر زمان او غيرت الاداره ما بعرف.
5: بيا يا بيا يا بيا ولا حاجه كله

0: ليلي بونجور.
1: بونجور.
0: بدنا نحكي عن السبك.
1: ايه.
0: لازم تحكوا عن اخبار الصيادة تبع السبك.
1: يلا ننتقل. بتعرف انا
0: اللي تصيد حوت، اللي تصيد قرش، اللي شاف حرية بحر.
1: مثل بوديب بصيد البر.
0: اللي تصيد بوارك. شي 200-300
1: جدا لفيروز.
0: بالقصبة.
1: يلا يلا اخباركم المهضومة معك حق. يلا انا كنت قايله اول شق من السؤال شي ربع ساعه ثلث ساعه وبعدين ممكن ناخذ اخبار مهضومه اذا عندهم، فانت قاعد بقلبي. اللي عنده اخبار الصيد، صيد البحري وشي مهضومه يقوله معلومه كتير مهمه. اول شي خبرت لي معاملتين تذكر ما طلعت مزبوطه، هون أصدروا بيان إنه ما تصدقوا كل شيء بينحط على السوشيال ميديا، لا في اغتصاب ولا في سكاكين ولا من يحزنون. الأسوبي عندها مشكلة مع أصحاب البيت. تاني خبر مهم، بعد انتحار ماتياس شرب الحبيب يلي عمره أنجا 15 سنة، أهله قالوا بدون يرفعوا دعوة على تشات جي بي تي. فعلا سهى وشرب الحبيب كشفوا أنه عملوا أول اجتماع مع مكتب محاماه أمريكي متخصص بقضايا وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، وبحضور 3 مكاتب أنونية مختلفة تمهيدا لبدء الإجراءات القضائية اللي بترتبط بهالقضية حتى ما تتكرر هيدي المأساة. وبهالوقت انتبهوا عولادكن.
2: برافو عليهم. من الصويت غذا بحرنا نوعان، نفايخة ولين فيش. اذا سمكتين او البحر. وبونجور.
1: بس بعيد الفويس لان ما فهمت كتير، ما عليه. يلا بركز معك.
2: من وقت ما وسع قناة السويس غذا بحرنا نوعان، نفايخة ولين فيش.
1: نفايخة والليون فيش. اوكي من قناة سويس وصلوا النفايخة والليون فيش، مزبوط هيك؟ ايه
3: اول مرة بسمعكم.
1: اهلا.
3: وبرغرام حلو.
1: مرسي.
3: حلو على الصبح.
1: Thank you.
3: واحد بيشارك الاراء مع بعض.
1: hey.
3: تعرف على ناس جداد. هو انا كمان عن جد ولاد عمه لمرتي بيشتغلوا بالسمك، هن بيشيلوا سمك من انفه، هن بيشيلوا
1: بيبيعوا للمينا بحر انفه.
3: فعلى ما اسمع يعني شو بيشيلوا، بيشيلوا شيء اسمه جراوه تونه كل هاي سمك كمان موجوده عندنا بلبنان.
1: جراوه وتونه. مرسي. ودايما بس تكون عم تسمعنا اذا حبيت على طول يعني تكون على السمع شاركنا. هيدا الصيد البري. نحن بالصيد البحري شو عندكم قصص مهضومة؟
4: عندي كمان سمكة الخنزير.
1: الخنزير.
5: بونجور ميرو.
1: بونجور.
5: مارون معك.
1: هاي مارون.
5: في سمكة الفارة.
1: الفارة.
5: ايه ميرو.
1: ايه.
5: لا احد الجيل معنصر، مش هيدا الاحد.
1: مش هيدا البعده. اوكي. طيب شو رأيكم عدلكم انواع السمك اللي ذكرتوه بيطلع ببحر لبنان؟ المرمور، العرموط، السلطان، المواسطة، القوس الصخري، الغبوس، المنفخ، عقايس، الفريدي، أبو سن، البزري، السرغوس، البراق، ديك البحر، الخنزير، الفارة، المبرد، البلاميدا، التونة والجراوة. مزبوط.
2: بونجور ميرو.
1: زليقة وعروس البحر.
2: كل هذا السمك اللي عم بيسموه
1: ايه
2: بيطلع ببحر لبنان. كل السمك
1: بحرنا غني
2: بيطلع عنا. وأطيب سمكة هي مواسطة اللي عم بيقولوا عنا عقاس.
1: زليقة مزبوط زينة لفستة. أنا بشكرك. عم بيقول إنه كل هول اللي عم ينذكروا هول بيطلعوا فعلا ببحر لبنان، وبحرنا قديش غني. الزلايقة صح.
6: ايه بس بعد فيه مليفة، سلطان ابراهيم، هدول ما ذكرون هول بكثرة موجودين.
1: قلنا السلطان بلا المليفة ما حدا ذكرها، هي قطوة طيبة وكتير سهل كنا نذكرها. مليفة زدناها. اللي بدون يشاركوا معنا بليز يكون في اسم سمك او نوع سمك ما نذكر وسموا نوع واحد، خلي الكل يشاركوا. البراق. الرغيس يعني السرغوس بس بالجمع.
7: ما انتبهت انا انواع السمك، في عندك اذا انذكر وفي عندك اللقوس الرملي واللقوس الصخري.
1: اللقوس نحن قلنا غبوس، اللقوس الصخري انذكر، الرملي لا. رحت مرة على صور تعموني أصحابي سمك طازة ورحنا هيك معهم بلانش، كتير كانت نهار جورني غير شكل. تعرفت على سمك حرام وسميت لكم إياها مرة، قال قد ما هي جهلانة عبكير بتترك رفقاتها فبيتصيدوها حرام. تعرفوا شو اسمها؟ هيدي القصة والخبرية. الله الله، اسمعوا. بتترك الشبكة لأنه جهلانة. جعنا. أطيب أكل سمك عندكم، شو بدك زينة هالقعدة الحلوة على شط البحر؟ في قعدات خصوصي للسمك.
8: بحر يا دوار، يا كاتم الأسرار.
9: بونجور ميراي.
1: بونجور.
9: معلومة ما بعرف إذا بتفيد بس مهم نعرفها.
1: يلا.
9: بهاي الفترة قبل عيد الأضحى بيمرق كتير بواخر جاي بمواشي، بتمرق بالبحر المتوسط وبتمرق بقناة السويس وبتروح على البحر الأحمر لتوصل على الدول العربية.
1: أوكي.
9: فلما يموت فيها مواشي هيدي البواخر بيكبون بالبحر، بيكون السمك أكيد، بس أكيد. مين الشراها عنده بتجي الكرش. فبيقرب من البحورة والمحيطات الكبيرة، بيجي على هالمناطق يلي بيكون فيها مواشي كبيرة للأكل، ومشان هيك لازم ينتبهوا، خاصة يلي بيروحوا على شرم الشيخ مثلا، معقول بهيدي الأيام يوصل كرش، وحتى ممكن ببحورنا نلاقي كرش ونستغرب منين إجا.
1: شفنا ببحر أنفي ما هو بيلحق يعني البواخر والإشياء اللي بتنكب منها، إنه آخر شيء بده حتى القرش بده كمية أكل بده يعبي كرشه، القرش بده يعبي الكرش. رح قلكن شو بتعني العنصرة بعد الاستراحة.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

شي بلوجر سويدي طلع زار سيدة حريصة. ما بقدر لكم الفيديو اللي نزلوا شو بيأثر شهق لما شاف من فوق مناظر طبيعة لبنان، ما كان يعني ناطر يشوف كل هالحلا عنا. عجقة على أوتوستراد الجية باتجاه رميلي.

0: حتى ما نذكر نفس الأنواع من السمك اللي بيطلعوا ببحور لبنان، أنا عم برجع عيدهم كل شوي. وإذا كنتوا عم بتابعونا وحسيتوا إنه في نوع ما سموه، يلا فيدونا بالمعلومة.
1: سمكة السول.
0: السول؟
1: ليش ضايع حقها السمكة مع إنه أطيب سمكة؟
0: ما فهمت، رخيصة أو غالية؟ السول، المليفة، البراء، عندكم الزلية وعروس البحر، هو اللي آخر شي نقال عنهم.
2: مرمورة يا مرمورة.
0: عشرة إلا ربع ما عيطولي إلا مرة، معقول؟
3: جميلة جمال غريب ياخدك تروح.
4: موجور ميريكي.
0: موجور.
4: خدي اسم هالسمكة، الصيادين بيعرفوه، زرمباية.
0: امبارح كنا عم نخبر القصة ومن وراء الزرمباية أخذت هيدا السؤال اليوم، استوحيته من الزرمباية.
5: بونجور ميرو بيير معي تريخون.
0: تريخون صح، وكلير قالت لي لأنه أخذناها من سكتش بيترا، مسرحية بيترا. على الكارانتينا ما في عجقة اليوم، هلا يعني بهالوقت.
3: جمال غريب.
0: شليمو؟ في شليمو سمكة قصدك؟
3: ياخدك تسيب نفسك تروح لمكان عجيب جوا العيون وسحراها.
0: يس.
6: في سمكة الغزال وسمكة بوسن.
0: ايه بوسن انذكرت، ونحن اصلا بدنا نوع واحد، الغزال.
2: بونجور
0: مثل الغزال يعني.
2: جميع المستمعين تحية خاصة لخينا نعيم. بالنسبة لموضوع السمك،
0: ايه؟
2: في الغزلان كنت اطلع على الشمال اشتري كتير بيجيبوا منه الغزلان، وكمان ناسين السردين، اهم شيء السردين.
0: لا يعني انذكر انذكر، بس هلا اخذنا معلومة الغزال او الغزلان بتقولوا له هيدي الانواع من السمك. قالت لي ما انا بنت البحر زينة، في الشليمو. الشليمو.
7: يسعد لي صباحك ميرو.
0: اهلا اهلا.
7: عندك الفيران وعندك المنورة.
0: ايه منورة، من ذكرت منورة.
8: على ما يبدو شكله صغير.
9: بونجور. في خنزير وفي البقرة وفي بقمصقر.
0: بدي ارجع اسمعك كرشتيون، ونحن بدنا نوع واحد. بليز ابعتي فويس.
9: بونجور. في خنزير وفي البقرة وفي بقمصقر.
0: حدا بيعرف فيهم؟ هيدي البقرة اللي بيبزقها البحر، شفتها مرة بيشتوت صور وانقذت، بقرة صغيرة صغيرة ما بنسى. استغربت، ضليت ربع ساعة اتأمل. يلا نوع واحد لو سمحتوا والتزموا لنقدر نسمع الكل، انه كلهم بحقلهم يفكروا ويجاوبوا.
10: بيرو صباحو، بعد سمكة الغزال ما في، وهيدي ما بتتاكل الا نية ميرو، اسألي عنها مثل مثل السودة النية، مثل مثل الكب النية بتتاكل.
0: والله
11: العشق قادم، انتظري خبر صادم، الادمي بيخسر حبيبه.
12: في الفارة كمان، في سمكة اسمها الفارة كتير طيبة.
0: انذكرت مش من زمان، بس يمكن وصلوا حرام مع بعضهم الفويسات عم توصل، لأنه كتار كتار كتار اللي عم بشاركوا. انبسط انه حبيتوا التوبيك اليوم. خي خي عنا الفارة، المرمور، العرموط، سلطان، المواسطة، اللقص، الغبص، فريد، العقاس، سرغوس، البراء، البزرة، ديك البحر، الفارة، المبرد، البلاميدة، التونة، الجراوي، عروس البحر، الزلاية، البراء، السول، الغزال. مش الكل قلتن؟

0: يعني بحر لبنان غني بالسمك وأنواع السمك.
1: مثل القدر مثل الوطن نخسرت روحي كرمالك عاد التمام.
2: مرمورة ونعوم بوجور.
0: بوجور.
2: أنا هلأ طلعت على السماء. في عندي كتير أنواع سمك سميلك يا بس أكيد كله تسمى.
0: بدي نوع.
2: مشان الشريمو مزبوط. بس هي ما بتتاكل ينتبهوا العالم. هي بتطلع وقت بالغلط. يعني بيشيلوها بكيف جاب بكبوها. مزبوط.
0: اوكي. يلا اليوم الكل بدنا نقلكم فويس واحد اذا قدرتوا لانه كثير كثير كثير في ناس عم بتشارك.
3: وعصر قلبي وسيبه.
0: بونجور. بونجور. انذكرت مزبوط. بس الفويس انبعت قبل. كتير بحب المليفة والبراق والبراق والعرموت. أنا هو ثلاثة عندي هون مفضلين.
4: يمكن كمان الجربيدي بيطلع هون.
0: جربيدي دخلك ما ذكرناها.
5: يا ناح لا تقرسيني ولا عايزة أسأل مني.
0: طيب العنصرة شو مقصود فيها؟

مثل الشعب اللبناني بيقول ما في مركب بيعوم إلا بعد عن صارة الروم، مثل بيرتبط بالتراث الزراعي والبحري والتأس عنا. العنصرة مقصود في عيد الخمسين عند الطوائف المسيحية اللي بتتبع التقويم الشرقي روم الأرثوذكس أو روم الكاثوليك، واللي يأتي متأخر عادة بشهر أيار أو بداية حزيران. المعنى طقس البحر ما بيستقر وما بتصير سباحة أو ركوب المراكب آمنة ومريحة، وبتنتهي العواصف الربيعية وبتبطل المي باردة إلا بعد حلول عيد العنصرة. بس أكيد سابين روم حتى بعتت لي المثل ما في مركب بيعوم إلا بعد عنصرة الروم. ما بيروق البحر إلا بعد ما تمرق العنصرة عندهم، يعني بدنا ننطر لوحدة وثلاثين الشهر. كل عنصرة وأنتوا بخير، بس بكرنا شوي.

0: ايه صباحهم ريم.
1: صباحو.
0: في كمان سمك اسمه سمك البلمخ. هذا بياكل كل شيء.
1: بيقلي
0: سوري على بكرة هالصباح.
1: مزبوط
0: كل
1: يعني؟
0: بياكل القرف. هذا اسمه سمك البلمخ.
1: هو أذكى واحد بس فيهم. بقش كل شيء.
2: عندك سمكة الببغاء.
1: يا عمي والله شاطرين. أنا مش سامع فيهم. هلا أولاد البحر بيصلحوا لنا.
3: في سمكة الخنزير.
1: يمكن أنا قالت يمكن.
4: صباح الخير ميرو.
1: أهلا.
4: في سمكة الكراكان. هي قليلة تطلع عندنا بلبنان.
1: أوكي.
4: بس أنا شايفة عندنا.

0: صباحكم
1: مريم،
0: كيفكم اليوم؟
1: الحمد لله.
0: دخلك العرموط والسردين هودي بيطلعوا بلبنان ولا نذكروا
1: بلا
0: ولا
1: هن نذكروا
0: اسم تاني
1: وبيطلعوا عنا؟
0: صباحكم.
2: كل حاجة معقولة وانت مش معقولة.
1: نفتكر عم نعيد نفس الأسامي، صرنا لأنواع السمك. خبرونا أخبار الصيد المهضومة.
3: بونجور.
1: بونجور. ميرسي.
3: السمك المليفة
1: صارت 110 من ذكرى 120 مرة.
4: بونجور ميري،
1: هن وصلوا مع بعضهم الفويسات، ما خصهم حرام.
4: سمكة اسمها أجاج.
1: الأجاج ايه ذكرت داخلكم
5: ميراي، انت اول وحدة قلت مليفة
1: مزبوط،
5: بس عادوا قالوها من بعدك. هلا في سمكة من ذكري اسمها ابو منقار، ما بعرف اذا كمان بيقولوا
1: له. برافو عليك، ابو منقار سامع فيها مزبوط.

0: بونجور يا مرمورة، بونجور بونجور. في سمكة شو اسمها البلاميدا.
1: البلاميدا
0: البلاميدا
1: البلاميدا.
2: نعم بيير معك عن جديد.
1: هاي بيير.
2: سمكة سول بنسميها عنا سمكة موسى، هاي المقصومة بالنص السمكة.
1: موسى مثل المزة يعني. كيف تقولوا مزة؟
3: هلو ميرو.
1: هلو
3: ميرو. عصيرة الصيد كان عمري شي 10-12 سنة. حبيت قلت بدي اتصيد. رحنا اخذنا بيي، اشترينا قصبة صيد واشترينا
1: العدة
3: كاملة.
1: ايه.
3: نزلنا على عين المريسة، قعدنا زهقت متت فقعت.
1: وبعدين
3: بالاخير طلع معي، اجى حدا ساعدني.
1: ايه.
3: فطلع معنا 7 سمكات سردين طلعناهم بالصنارة. لو وصلنا على البيت انا عم نظفهم، قال انا مفكر حالي بفهم بالسمك، عم نظفهم واهلي تاركيني.
1: اوكي.
3: عرفت من ريحتهم، قمت كبيتهم بالزباله وكسرت قصبه الصيد، او بالاحرى اكلت قتلي، رجعت بقصبه الصيد بعدين مع الوقت،
1: وهي كانت
3: وكسرت قصبه الصيد وحرمت.
1: حسيت من وقتها ما عدت تصيد، هيدا بدل انك عصبي مثل حكايتي. حرمت. شو هيدي القرعوش؟ قرعوش؟ وحفظنا من اللي حفظنا وكارهنا. يمكن التسميات حسب المناطق بتختلف؟ أو بتطلع بمناطق معينة هالسمكة؟ ما بقى لحق أيد خلاص. صاروا كتار. نحن رح ناخد الفويسات اللي عم توصل هلأ نعيم، حتى ما نكرر نفس الأشياء، شو رأيك؟ في ناس لأول مرة ما بدنا نزعلهم. طيب بس بتصير مملة الأشياء، عم نعيد نفس الأسامي. بس اليوم كتير حبيتوا الموضوع، لاحظت.
4: بونجور ميرو.
1: بونجور.
4: عندك العرموط والأجاج
1: أكتر اتنين نذكروا، لأنه عنا كتير بيطلع منهم، والعرموط كتير طيب. بس حدا شاف العرموط يعني متصيدين عرموط ببحر لبنان؟ مدام قالت عندهم جروب صيادة بروحوا، شفتوا حدا عم يتصيد عرموط؟ هيدا السؤال نحن منستورده، هيدا معلومتي. ما بعرف.
5: بونجور ميرو.
1: بونجور
5: جوزيف. معي.
1: هاي جوزيف.
5: بغض النظر عن السمك، بعدنا ناطرين لنا ساعة وين المكان اللي تم فيه اغتصاب الرجل.
1: راح الخبر سكوت، ما تخبر حدا. قالوا أنا نسيت بهيداك الوقت فتش لك، بس هلأ عم بتطلع لأنه بمحي حتى معيد الخبرية، قد ما بكون مركزة مرات بخاف عيدة. بلشوا حطوا حالكم بالجو، بدون يزيدوا المدارس 30% السنة الجاية فوق هالزود السنة اللي أصفت لكم عمركم.

0: بونجور ميرو.
1: أهلا.
0: في سمكة المر،
1: المر
0: المر طويلة هيك، دنبة طويل وهي طويلة، وعيونها حلوين مدبوحين دبح.
1: والله
0: أنا الله يرحم بي كان هيك جيبها ونقصقصها، بقى اسمها المر.
1: المر
0: حبيبتي معك هدى.
1: هيك شي بدنا أنواع جديدة من السمك سمولنا إياها. أنا فكرت الغزلان أو سمكة الغزال عيونها مدبوحين، توقعت هيك.
2: لكن مش مثلك. لا
3: صباح صباح، في عندك سمك الشاليمون وفي سمك القرش.
1: بتدل عليك بدك تطلع لنا قرش بلبنان. الشاليمون قالوا لنا عنا، القرش بالاجمال نحن ما عنا ببحرنا، بس مثل ما خبرونا انه بيلحقوا السفن اللي بتكون مارقه جايه من قناه السويس، بيلحقوا الاكل اللي بيكبوه البحاره او الاشياء بقايا السفن، وبصير جايين مع هالموج بيوصلوا لعنا بالصدفه. ما بدنا نروج انه عنا اسماء قرش دخيلك. موسم بحر، هلا نحن عبواب الموسم الصيفي. بونجور جاكو.
4: يسعد صباح الجميع. في سمكة من ذكرت اسمها زبيدي.
1: زبيدي. يلا جربوا، لكن سمولنا إيش اللي ما ذكرت.
5: ميراي صباحه نعيم. ميراي، ما السمك هو كله بلا مخ، مش بس في وحدة بلا مخ، ما هني كلهم بلا مخ. إنه معقولة وحدة بتكبيلها الصنارة بتزمط منها أول مرة، بتكبيلها إياها بترجع
1: تعلق بالتانية. إيه حرام،
5: ما كلهم بلا مخ، مش بس في نوع واحد،
1: مش أذكياء. إيه
5: كله بلا مخ يا ميرو. اسمه زلاق ميرو، زلاقة، زلاقة،
1: زلاق. أوكي، هيل عم خبركن عنها. مثل ما أنت قلت اسمها الزعرة بسور، لأنه حرام تزمط، بدأت تترك رفقاتها فبتزمط بيكمشها الصياد دغري. تعلق بالشبك. استراحة عشرة؟ العشرة.

0: جديد تيارا شطارة.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا ب100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
0: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: على أمل ما نكرر نفس الأسامي وأنواع السمك، لأنه في فويسات وصلت بنفس الوقت ما زنكون، ونحن ما فينا ما نسمع الكل، قلة احترام. ونحن مهذبين.
1: يسعد لي صباحك. شو صباح الحلو.
0: شكرا.
1: بس ارحمونا شوي، كلنا بالشركة ما في غير اللي عم يتشهون على السمك.
0: شهيناهن. يلا مد ايدك. ألف صحة حبيبي. هيدا كله كذب. مين بيقلي سمك ساعة 10؟
2: يضحك على حاله اللي بيقول لك فاهم شي. يلا خلينا نغني، شو بدك بالتفاصيل؟
0: دخلكم بيع السمك مثل اللحام، بغشكون بيقدر يغشكون ولا لا؟ صعبة. أنا تسلطت فترة صار يقولوا لي كتير ضعيفة، خدي زيت سمك. شو أعمل؟ خلص مشي بالسانترفيل، كان السوبر ماركت الكبير الإدارة القديمة، خلص بعضهم بيقلوا سمك هونيك، روح أخذ نص كيلو كيلو افقعهم بالبيت ونام. بس بعد جسمي طفر نعيم سمك كل يوم يعني. بعدين صرت أقلل كمية مرتين ثلاثة بالجمعة، عرموت ما تقبل.
3: بونجور ميري.
0: بونجور.
3: سمكة الزليقة.
0: ايه.
3: والبغبغاء.
0: بغبغاء. هلأ من شوي حدا قال البغبغاء.
4: الأجاج ابدا من لبناني، عطول بيتصدر من برا.
0: شفتوا في انواع سمك عم تنذكر مش عنا بتطلع.
5: المواسطة. في ناس بيسموها عقاس.
0: طيب يلي رح يوصلوا هلأ، الفويسات رح توصل هلأ، جربوا انه ما تكون الانواع انذكرت. اوكي.
6: وميرو كمان عندك الدهبان.
0: أوف.
6: والحفش.
0: اوف مش سامع فيهم اتنين.

نزلوا ونعمل مبادرة للكل ما في نتيجة صراحة. أحلى شيء العراق اللي انتحل صفة، وما بعرف شو إذا عراقي أو لا، أخذ مصاري من البنك وكمية كبيرة. يعني بتتخيلوا أنه اللبنانيين مش قادرين، ليكوا قدام احتال. هلأ عم نشوف اليوم كنت أسرار الصحف قال بطريقة كتير احتيالية أخذ المصاري من البنك ومبلغ

0: بونجور ميراي، في سمكة الحنكليس ما حدا جاب سيرتها.
1: يمكن أيمن قالت
0: أنا بعرف من الناس بيقربوني بيأكلوا كتير حنكليس.
1: أوكي،
0: نهارك سعيد.
1: مرسي، وأنت كمان. باي. وزارة الداخلية يعني عم تسمح لقوارب الصيد والنزهة بالإبحار من 5 الصبح ولا 7 المساء.
2: يزعل حبيبي ولا بدل حدا يغلط معه
1: وبيلزموا رواد البحر يشغلوا جهاز لحتى يعرفوا هني وينهم خلال فترة التواجد بالبحر لتعزيز الرقابة البحرية وسرعة التدخل عند الحاجة. إلا الصيادين اللي عقدهم ما بعرف إذا عندهم هيدا الابليكيشن، بس إنه شو قصة هالهنطة داوخ الدنيا؟ فالصحة العالمية عم توصي بنظافة البيوت وتنسد فتحات بتسمح بدخول القوارض، لأنه هو واصل من القوارض لعنا والفيران وجرادين شي بقرف.
3: مرمورة صباحو، جود مورنينج شيخ نعيم.
1: أول مرة؟
3: في سمكة
1: تأخرت اليوم.
3: ايه، هي بتجي لونها هيك حمراء ولحمتها بيضة بيضة بيضة مثل التلج، كتير طيبة، بس ما بعرف اذا بتطلع من لبنان. هاي كنت اكل منها بالسعوديه، كثير طيب.
1: شو بدنا بالسعوديه؟ نحن عم نسال شو في انواع سمك بيطلعوا بلبنان. هلا عم بفشخ علينا انه كان ياكل هيدا سمك بالسعوديه. فادي، لا عم بمزح معك، بس بليز بدنا يعني السؤال كثير حددته، شو في عنا انواع سمك ببحورنا؟ لانه بفتكر نص اللي انذكروا معنا اياهم بنستوردهم يعني. ما عرفت شو اسمها بكل الأحوال.
4: بونجور ميري، بونجور نعيم. مرة تانية في سمكة الحفش، هي شكلها مثل اللقز الصخري، بسموها حفش. بتطلع على الحفاف.
1: هلا أنا بطلت عم أيد صراحة لأنه الليستة طويلة، ولو بدي أذكرهم بدهم ياخدوا وقت كتير.

فوري. ما قلتوا لي قديم مبسوطين لغيوا البروفي والباك فرنسي. الباك لباني على الطريق يعني بيعنوها بشكل رسمي، بحس قريبا.

السنيك اسمها السنيك هيدا السمكة بركة الزمرية اسمها يا لولو اللي هي شكل حية اللي من وراها نحن اليوم طرحنا السؤال لأنه في سمك على شكل حية بالبحر.

0: مراي صباحو.
1: صباحو.
0: على سيرة الغش، بغشه. أنا مرة صارت معي شغلة، اشتريت سمك من هون اللي بوقفوا برا حد الميري بصيدة، بس من الطريق يعني ما فتت لجوا. فالمهم أخذت وزن 3 كيلو.
1: إيه أنا بفضل ما تسمو.
0: أنا البيت حسيت في شيء غلط بالموضوع، يعني أنا عندي ميزان بالبيت، وصلت على البيت عم زينهم طلعوا 1.5 كيلو. لكل الطريق احكي عقلي انا وقالوا له ممكن هون 3 كيلو، بس لحتى وصلت على البيت. المهم ما حملني راسي، رجعت دورت ونزلت لعنده. بتعرف شو كان عامل يا مراي؟ صحن متبع الميزان، حاطط عامل بقلبه صبة بطون.
1: حرام.
0: يمكن تطلع لها شي كيلو
1: يعني، بترجع للتاجر.
0: حط عليها كيس اسود حتى ما

0: بين فتاخدي انت 3 كيلو بس هن المزبوطين
1: بس حرام ما بدي اعطي صيت للكل اوكي لا بدنا اخبار مهضومه ما بدنا نطلع صيت هيك انا سالته للسؤال بس ما كثير بدي اتوقف عنده انه فيك تقول لي ايه بغشه بس انه نحدد هالقد حرام وين ما بدي اظلم مش اظلم يعني انت بتكون اكيد عم تحكي الصدق بس مش الكل هيك قال طيب حدا بيعرف مين سمى هالاسماك الصياده بحس وحسب كل منطقة لأنه مثلا قلتوا لمواسطة وأي واحدة هي زيتها السمكة بس بتختلف التسمية لا لا أنسو سؤال إذا بغشوا بليز ما بدي أحكي فيه حرام لأنه مش الكل مثل بعضهم وفي تاجر هيك وفي تاجر هيك بالسمك وغير السمك
0: مرمورة
1: 10 و 12 دقيقة بس 3 مرات تعيطولي مرمورة كان عندكم المبرد البلاميد الفارة ديك البحر هول اللي كتير مش كتير يعني الكل بيعرفون الخنزير غير المعروفين غير ديك البحر في عروس البحر شلمو الباقيين ما أيتهم صدقوا أحلى رحلة بتكون الرحلات البحرية اللي بيتصيدوا أو بيروحوا بالمي شوفوا قد ايه بغيروا جو بس رحلات الصيد ولا ألزوا ولا في قد متعة مشان هيك قالت المنوزيل من شوي أو المدام إنه هني عندهم جروب بيروحوا بيتصيدوا اللي بيحبوا يشاركون بعت الأرقام ل... أوكي اللي كان بدون الأرقام
2: نيرو البلاميدا بتتاكل نية كمان
1: بلاميدا
2: كتير طيبة
1: بلاميدا ولا بلاميدا أول مرة بسمع في شي بي بالبي يمكن أوكي بلاميدا
3: بقلبك أهلا نعيم ما بعرف إذا قالوا عن الحنش في سمك الحنش
1: الحنش أوكي مرسي إليك حدا قال الحنش دخلكم مثل الحية يعني كمان جد ما منعرف مين سمى كل هالتسميات بس أكيد الصياد بالبحر لأنه يعني حسب شكل السمكة يستوحوا التسمية أنه سمكة الفارة الغزلان ما بعرف كيف شكلهم بس أكيد قريب من أنه نتخيل نحن تنقول فارة أو عيون الغزال افتراض

0: كنت عم شوف شي عن الطقس وحددوا لنا امتى راجع الشتاء. هلا عندكم 3-4 ايام كتير شوب.
1: بونجور ميرو، في سمكة موجودة عنا بلبنان بكل العالم، ما موجودة تاكل بتاكل ما بتشبع، اسمها كانا واخواتها، موجودة تحت عنا بالبرلمان اللبناني.
0: وزيرة الصحة الفرنسية أعلنت عن 22 شخص رصدوهم خلطوا مصابين بفيروس هانتا. بس ما في شيء بيخوف انه او مؤشرات بتدل على انه في انتشار واسع لقلو داخل فرنسا، يعني كله under control. استراحة 10:03.

أني أعرف أن الحب خطير جدا، ما أحببت لو أني أعرف أن البحر عميق جدا، ما أبحر.

0: ما كنت بدلا.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خي. فوتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
3: معي خبر هدي
2: يا خيي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
5: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوستشن لنا.
6: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
6: السامبا قالوا هو دفكي انسو عم يعرف.
8: هلا فوتوا بلش الشوط التاني.
6: تبقوا خبرونا شو بصير. ايه
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
10: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء. شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. Movie night every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: متصور نحن كل أنواع سمك اللي منشتريها بلبنان انذكرت، واللي قسم منا بفتكر منستورده، مش موجود كل الأشياء اللي انذكرت ببحر لبنان. بكل الأحوال عرفتونا على الأنواع كلها. بيبقى إذا عندكم قصة مهضومة بهالرحلات الصيد اللي بتصير، إذا في خبرية مهضومة خبروها على الهواء مختصرة أكيد.
1: غني معي للعمر اللي جاي وانسي
0: 10:21 دقيقة الساعة، واليوم صبحيتنا بتحمل تاريخ 13 أيار.
2: بونجور
0: نعيم، بونجور
2: نعيم، كيفك نعيم؟ في سمكة الكوبا.
0: كوبا ما بعرفها أبدا. مبدئيا إذا في شي ما نذكر ما بيأثر، سمولنا شي نوع ننتقل لغير حديث. والله عطينا السمك حقه زيادة.

0: زعيمة أفريقية أثارت اهتمام كتير واسع بعد قيادتها حملة قوية لمحاربة زواج القاصرات. قدرت من خلالها تمنع 3000 حالة زواج بخطوة اعتبرت الغي أكثر من نموذج للدفاع عن حقوق الطفولة والفتيات. ممنوع حدا يتزوج من زغطورة يعني تحت السن اللي بتسمح لها تتجوز وتعمل عائلة وتكون مسؤولة. ناس حبوا ناس ما حبوا مثل كل قرارات تتخذ، بس برافو عليها. قال خلال فترة ولايتي ممنوع تتزوج أي طفلة. أكدت على أنه التعليم واجب وضرورة وحماية الطفولة هي أولوية داخل المجتمع. أحلى كلام بالعين، شو هالظلم، بنت صغيرة جوزوها عن جد، يعني حدا عم بيكبوها بكونوا لهالحياة ودبري حالك. خلاص هنعيش، ده أجمل يوم في حياتي عشان قابل تكي. ولا الستات منهم هينين، المرأة بشكل عام قوية، كيدهن عظيم. شو بتقول الدراسة؟ 50% من النساء عندهم شريك مستقبلي احتياطي بحال الانفصال، يعني إذا عم بتخطط بدها تفل وتترك وتقول إنه هي رح تتطلق بتكون براسها في حدا سبير. دبرة حالة.
1: بونجور ميراي، صباح.
0: بونجور
1: ميراي، بليز إذا في مجال من خلالك، ابني عم بيفتح سناك بصربة،
0: ايه؟
1: بده بنت على الصندوق، إذا في شي بنت عم تسمعنا وبهمها الأمر دق على الرقم 03.
0: لا، تحت الهواء، تحت الهواء. ثانكيو، تفضل يحكوا معك تحت الهواء، لأن هيك صارت دعاية. بحب ساعدكم بس بطريقة أنه يضل هوانا مضبوط. فإذا حدا بهمه من الصبايا ساكنين بصربة بيتواصلوا معك، أوكي؟ عذرني، لا تخلي لأنه أنا بوثق فيك، بس ممكن بكرة يطلع أشخاص ما بوثق فيهم يعطوا أرقام ويعطوا كمان وظائف وهمية حتى ما يقولوا ناس بسمنة ناس بزيت.

بتضل كون تقولوا بدي مرتي ضعيفة جسمها حلو سكسي، لا شو بها المرة الناصحة. الاحتضان الجسد يحفز إفراز المزيد من هرمون كتير مهم وبيقلل التوتر، فإذا المدام نصوحة شوي أو الشريكة ناصحة إذا شي مفيد لألكم. يعني احتضان امرأة ممتلئة القوام لا يحسن المزاج بس، بل كمان بيساعد على الشفاء من بعض الأمراض. هلأ عرفنا ليش عم تختارون ملزلزين، لك هالكلمة ملزلزة طبوشة، شو بدنا نقول مليانة.

0: الهزة لا منها كتير قوية، بقوة 2.5 بمنطقة الباروك، وصارت بالليل، يعني في ناس نايمين ما حسوا. شو وضع الطريق؟ كانت عشقة على الكارانتينا من شوي، غير طرقات
1: ميراي ابن خالي بيروح بتصيد بالشبك، جوزي ما بيحب صيد السمك، ضل كل نهار يقنعه ليروح معه بكبوا الشبك بالليل. اقتنع اخر شيء وراح معه، كبوا هالشبك كل الليل قاعدين ناطرين، طلعوا الشبك قال له هلا بتنبسط بيطلع سمك عم بفرفر ومدري شيء مدري شو، طلعت الشبك كلها زباله.
0: عين
1: قال له يلعن الساعه اللي جيت معك فيها على البحر.
0: الا شيء اي صيد ممنوع، في انواع صيد ممنوعه، هيدا الديناميت بتصور ديناميت يفجرون، وفي نوع تاني ممنوع كمان، اعطوني المعلومة بليز إذا بتعرفوها.

ضمن الأشياء الغريبة العجيبة اللي بقريها مرات، قال زيت الخروع إذا بينحط على ذكرتكم بالليل بيسحب كل الالتهابات، بينظم الهرمونات، يحسن الهضم أثناء النوم كمان. بعرف زيت الخروع على الحواجب، امبارح كنا عم نحكي عنه، لرموش عفواً.

0: ايه صباحه مره تانية الديناميت والشباك الجاروفه هي بتجرف كل شيء، ما بتخلي شيء لا صغير ولا كبير.
1: ممنوعين قصدك؟ بفهم
2: صح ميري. الديناميت لانه بيقتل السمك الصغير والكبير وكل الاشياء الحيه بالبحر. كمان عندك الصيد بالسموم مثل اللانات، درجه فتره كانوا يزتوا اللانات وتاكل كل السمك، الخبز مع اللانات، ونحن نرجع ناكل سمك بلانات بس مقلي.
1: عم نتسمم يعني يه يه يه. وهلا بدكم تاكلوا وتنبسطوا كلوا سمك، او اذا بدكم تاكلوا شيء صحي كلوا سمك. رجعوا امبارح يحكوا بقانون الاعدام يلي هو نحن عنا ممنوع يعدمه من ايام فخامة الرئيس الهراوي وقتها من ولايته. ما بعرف شو اللي تغير لحقت الخبر على اخر، اذا فيكم توضحوا لي بليز، لانه انا مع الاعدام، مع انه اللي بتثبت عليه جريمته يكون درس لغيره وقدوة الناس المناح لغيرهم، والعطلين يتعلموا منهم العالم شو مصيرهم رح بيكون. اللي بيقتل مرة واثنين وثلاثة وبتثبت عليه جريمته، او اللي بيقتل بكل دم بارد، والجرائم عنا عم بتزيد لأنه ما في حدا عم بيوقفهم عند حدهم. فإذا في شيء صار واضح بهالموضوع خبروني. مع أني ضد الإجرام، ضد حدا يشبق حدا كف لو قد ما معصب منه شو ما عمله، بس في إشياء بتكون زادت عن حدها بده ينعمل لها كنترول. شو حلو بأوروبا عملوا دراسة عن أفضل الوجهات السياحية، كرواتيا، النمسا، تركيا، إسبانيا، إيطاليا. أوف شو حلوين، حتى اليونان والبرتغال.

0: قال طوكيو تشجع الموظفين عند على لبس الشورت لخفض تكاليف الطاقة والحفاظ على برودة أجسامهم. هيك فيون ما يدوروا الاي سي، بيوفروا من كل الجهات، تعوا بالشورت ما في مشكل. إنه لشو البدلة واحد مش قاعد مرتاح، مأسور ومقيد ومزعوج ومشوب. شوفوا قديش سابقين الناس بتفكيرهم بأشياء كتير بسيطة.
1: تامري في لجان نيابية عم تدرس قانون، يعني مجموعة حقوقيين ونواب إلغاء حكم الإعدام، بوصفه بنوع تاني مثلا الحبس المؤبد، لأنه نحن عنا مشاكل. أول شيء ماضيين على شرعة دولية ما بعرف مثل حقوق الإنسان. تاني شغلة، يعني لما كنا بدنا نسلم متهمين من برا بجرائم مفتعلينا بلبنان ما بيسلمونا إياهم، لأن إحنا عنا حكم الإعدام مبرم بلبنان.
0: بدون يلغوه على الآخر،
1: مثل حادثة الانفجار المرفأ. قبطان السفينة ما بتسلموا دولته لأنه عنا حكم الإعدام.
0: أوكي. يعني عم يشتغلوا على أنه يلغى على الآخر. أوكي. فكر بدون يعدلوا بقانون الإعدام ويصير سير المفعول.

0: حلوة يا
1: شو
0: جميل.
1: شو اسمها المامي المهم؟
0: سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا مامي، سنة حلوة يا جميل.
1: الله يخلي لكم ياها المامي الحلوة. شو اسمها؟ اكتب لي. مهضومين الأولاد كيف بيعبروا، والمامي هلأ مبسوطة قد الدنيا.
2: بونجور.
1: بونجور
2: بونجور ميرو، كيفك حبيبة؟ كيف صحتك؟ صرتوا تعرفوني إيمانو.
1: يعني نحنا بنكون أصلاً من السطلين إذا ما بنعرفك صراحة. صوتك محفوظ على الغايب وبتغنجي حالك إيمانو. أكيد بنعرفك وبتطلع بنفس الوقت تقريباً، يمكن توعى مؤخراً. يالا ليالك استراحة أخيرة.

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصلي.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: شفتي كتير
1: منال. المدام اللي عيدة ابنة اسمها منال عبال المية منال. وإيمان كمان عيدة سنة شارتكون حلوة بتجنن.
0: أنا شفت كتير منال.
1: كلمة مسطول دخلكن إذا واحد عم بحكيها عن حاله عادي بتمرق بس هي مش حلوة على الهواء سوري. هلأ انتبهت مع أنه أنا حدا عفوي يعني بس بنتبه على كل التعبير وكل المفردات والكلمات. منيح نحكي عن حالنا.
0: ما سابوش ولا أي حاجة حصل لي واحد من ثلاثة أنا فاكر كل حاجة.
1: ناخد عليكم وجه وكأنه قاعدين هيك نحن على البلكون عم نعمل صبحية سوا مع أنه بمطرح هالقد واحد ياخد وجه على التاني غلط بمطرح

0: بحب كتير إيمان ولا وسام حنا. زار الحبيس بطرس خوان يلي كان عيده من كم يوم وصاروا 90 سنة. قال 90 سنة وما خف نور الإيمان بقلبه بل صار أقرب إلى السماء كأنه السنوات ما عملت تقلة زادته وقار ونور. 90 سنة منا مجرد عمر بل هي شهادة حياة عاش بمحبة الله والناس. الحبيس يوحنا خواند.
1: أنا المصدول ميرو، أنا المصدول برب اللي خلقي. نعيم سمعنا سميرة توفيق.
0: يمبارح ختمنا مع سميرة توفيق. شو انبسط بدر بالكويت. لا هي مش كتير قوية يعني الكلمة بتقطع، بس أنا برجع بنتبه مرات إنه عادة أغلاطي معدودة. بس اللي بيحكي كتير بيغلط كتير. يا ويلي شو منحكي كل يوم.
2: هيدي لكتب عوراق الشجر شغلة كبيرة هيدي. الله يا نعيم الله
0: حلوة هالغنية. وهيدي الست سميرة

0: شو حبيت أهل برمينة شو عاملين؟ قال كل جورة بده يسموها على اسم عضو بلدية، جورة الكبيرة على اسم الرئيس. لا بحبوا لها رئيس البلدية فوق، بس هيدي فكرة لحتى تتسكر الجوار. ما بعرف مين أطلقها، لازم تعتمدوها بكل مناطق لبنان، إنه الجوار بس ببرمينة بلبنان كله سموا مثلا هيدي جوري. تنقول قليل حلو، شو بعرفني مين قليل حلو، هيك عم قولها. يطلع في عضو بلدي اسمه قليل حلو يتشك علينا، ما بنعرفك، عم نمزح. نحن عم نقول سوبوزون انه في جورة بهيدا المنطقة، لانه الفكرة كتير مهضومة، لازم نصعب الاسم. رشدين مهدين. خدوا الاشياء بمزح كله بيقطع.
1: الحبايب على المحبه يعودونا.

0: حيرونا وسهرونا الحبايب.
1: صباح الخيرات.
2: شكرا. ايوه أكلتوا سمك وشبعتوا مش الحار، حطيتوا تراتور وشوية حامود. قد ما ذكرنا أنواع سمك اليوم والله طلع عبالنا. هلأ صار وقت تهضموا، تشربوا شي هضمكم. لا وقت التحلية هلا.

مرة من يومين كان ذكرى كتير مهمة، لأنه بالنسبة لألي هدول الممثلين ما بينتسوا، ذكرى ولادة الفنان والممثل والمخرج إلي ظاهر. في غنية بتمرق مرات بتذكرنا بالورواري ودور الورواري اللي أنت بتحبها نعيم، سبغوها أشقر بس راحوا على المكسيك، يمكن جاي من المكسيك شي هيك. هو لكان فنان، هو ممثل مخرج، يعني فنان شامل، ممثل مخرج منتج، وكان يدبلش يعني حتى صوته حلو، كتير بحبه بأدوار الكوميك الله يرحمه. ما بعرف من وين، إذا هو من بيروت بكل الأحوال، إذا عندكم هيدي المعلومة خبرونا. إلي ظاهر من وين الأصل؟ إجا نعم جاي من الأرجنتينا. دور الورواري كتير نجح فيه،

0: ميرو
1: جوزيف. هاي جوزيف ما يهمك.
0: في امكانيه هيك بالعمليه نسمع غنية مروان محفوظ حدا من اللي بيحبونا بيعزونا بتوت
1: هذا من بيعزونا يسلم على اللي بيحبونا ويقول لهم لولا شو ما صار ضلهم يعزونا. هيدا مثل قولوا للي بتحبون قديش بتحبون. لما بده يلبي نعيم أسرع من الصوت. على السريع اسم الله عليه. ونحن ما بنسمع الفويسات تحت الهواء انتبهوا ما أكيد ما منلحق بس تبقى جاهز الغنية لأنه بروفيسيونال. برو يا نعيم كبير يا نعيم. عشقناها اليوم بكتير هيك مواضيع وبكتير قصص حكيناها مع أنه ركزنا على قصة السمك اللي بيطلع ببحر لبنان. من سمعك شوي منا قبل ما نختم
2: ميرو. في سمكة اسمها البقرة كمان ببحرنا
1: صارت ثلاث مرات
2: يمكن ما حدا ذكرها.
1: بلن ذكرت وخلص نحن قلنا ما عادش عم نذكر أنواع سمك زهقنا لأنه قد ما ذكرنا زهقنا العالم. فكرتك اخترعت البارود آخر الفترة. حرام هو عم يعني بحس اني يبعث لنا مرة لا مرة اللي زمان ما عم بمزح معكم تقلت العيار اليوم آخر الفترة. لا بس هو قلنا أنه كتير نذكر أنواع كذا مرة لدرجة أنه ساعة ونص كتير أخذ منا الموضوع وقت. بالعلامة خبرتهم أنه مرة كنت عم بمشي على شطسور لقيت مثل بقر صغير كببون البحر ما بقلكن انقذت. قال هني معودين ما بعرف بأي موسم لما بيكون البحر قوي يعني ما هني معودين أهالي سور والمنطقة. أنا اللي كانت لقلي المشاهد أول شيء قرفت وتاني شيء انقذت وتالت شيء أنه بقرة صغيرة بتشوفه منا بالميات يعني مش معودة على هيدا المنظر. قالوا لي هيدي اسمها بقرة البحر بس هي مش نوع سمك ممكن ما بعرف شو هي بس في نوع سمك ايه مزبوط اسمها البقرة. ايلي ظاهر من تحويطة فرن الشباك. اوكي هو ابنه بيمثل كان يقول ولدانتي بس انا ما بعرف من وين يعني بيقولوا من بيروت بس وين تحديدا ما كان عنا فكرة.
3: خلصت صبحيتنا مع ميراي ونعيم بس بكرة ناطرين بنفس الوقت. وين بدهم يروحوا؟
1: وين بدهم يروحوا؟ لا أنا بروح وبفتول وبزور مناطق لبنان كلها بس بعد 11 من 8 إلى 11 نحن معكم بصبحية بكرة بتتجدد إن شاء الله. هيك كمان تكون مهضومة ومشكورين. لا هيدا إشياء لقلي مش للهواء. أوكي يلا مرسي نعيم مرسي للكل بكرة موعد جديد تضلوا بخير.

هيبة الهياكل، من روعة المعابد. من مصيف الآلهة. من بيت مري، راديو دلتا، لكل شبر وشخص من لبنان.

0: It's 11 a.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
5: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
6: ما قلكوا شيء انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بس يرجع المونديال يورو السامبا
6: السامبا قالك هو دفك انزا بيعرف
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
6: طب خبرونا شو بصير ايه؟
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
6: لك ايه ولك يسلم يا بطل
9: Ladies and gentlemen, are you ready? This

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: Radio Delta. مش فاضي أنا الكل ده مطفق لي يا بابا أنا بيجري مني رواد ما تكلمنيش مش فرقة.

0: دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش فاضيين الكل ده. ما تفولي يا بابا أنا بيجري من يروق. ما تكلمنيش مش فارقة. مش

0: For your safety, keep your seatbelt on and enjoy the music. Radio Delta.
1: شوفي شو عرسان؟
2: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

0: جديد تيارا شطارة.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
0: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصلي.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: Ladies and gentlemen, are you ready? This

0: ميكساتا مع إلدو السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon. Radio Delta. Oldies from the 70s, 80s and 90s.

جديد تيارا شطارة. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.

جديد تيارة شطارة. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76. Ladies and gentlemen, are you ready? This

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

يمكن صحابي احسابك مش احسابي عادوني يمكن صحابي طلبونا ما وجدونا حكمونا حكم غيابي طلبونا ما وجدونا حكم

بغيابك كانوا عشرة وانقطع بوقت الحشرة بغيابك عملوا نشرة نشروا حضر الجنابه أحبابك كانوا عشرة وانقطع بوقت الحشرة بغيابك عملوا نشرة نشروا حضر الجنابه طلبوا نامة وشدونا

فيك ناطر ما همون العناطر يم الخد العنابي ولا ظلامة وشدون حكمونا حلم غيابي.

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصلة.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فوتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
4: Ladies and gentlemen, are you ready? This

تخضعين كلامه، لا تعرفين ابتسامه. أنت لست تاجرة كي تضحكي، أنت لست بائرة كي تعرضي. أحبك.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: New on Radio Delta. When I'm

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: شوفي شهرزاد.
1: لا بطل فيه، اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
0: New on Radio Delta.
2: مش فاضي أنا الكل ده مطفولي يا بابا أنا بيجري مني رواد ما تكلمنيش مش فرقة.

0: دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش فاضينا الكل ده. ما تفضل يا بابا أنا بيكري من يروق. ما تكلمنيش مش فرقة.

ورح امشي صعب كتير اني اتقبل وما بيشبهني بشي حاول ارجع مثل الاول لكن ما في شي بيمشي لازم غير لازم قرر بس قلبي وعقلي حرر جواتي جمر ومتفجر قدر رسمته

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: New on Radio Delta.

أكيد تيارا شطارة. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.

0: p.m. on Radio Delta Lebanon.
1: The heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: يا ويلي من لشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قالك هو دفكي انزو عم يعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلناك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه لك يسلم يا بطل
7: قال من وين بيجي ستريس
8: بلشنا هدي
7: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
8: طيب هدي
7: مصرياتك بالبنك الك بس هني مش معك
8: انا معك هدي
7: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
8: شمسنا هدي
7: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
8: معي خبر هدي
7: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
9: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
10: Ladies and gentlemen, are you ready?

0: ميكساتا مع ألدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: صوت دلتا
1: جديد تيارا شطارة
2: دلتا. مش فاضي انا لكل ده مدفوع لي يا بابا انا بيجري مني رواد ما تكلمنيش مش فرقة

0: جديد تيارا شطارة
1: مش فاضي أنا كلي ده ما تفوقني يا بابا أنا بيجري مني رواق ما تكلمنيش مش فارقة مش عايزة أصلا

0: شوفي شهر سهل.
1: لا بطل فيه، اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.

0: Delta, Lebanon. News, music, information, and much more.
1: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكة انزو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: قال من وين بيجي ستريس
7: بلشنا هدي
6: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
7: طيب هدي
6: مصرياتك بالبنك الك بس هني مش معك
7: انا معك هدي
6: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
7: شمسنا هدي
6: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
7: معي خبر هدي
6: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
8: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
9: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا ب100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
8: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
10: Music, Delta FM Lebanon.
11: Live, 24 hours a day, Radio Delta, Lebanon. There is no other choice.

13 أيار ساعة 4:36 دقيقة طلعنا بحلقة جديدة ومشوار جديد من دروت شعب راديو دلتا 101.7 101.9 راديو دلتا دوت اف ام وأكيد راديو دلتا لبنان أبليكيشن. نحن طالعين لايف صوت وصورة على الأبليكيشن وعلى الويب سايت, ودقيقتين بيكون صار اللينك كمان موجود على ستيتس واتساب يلي هو 7676-0076 0096176760076. بدول صباح الخير لكل اللي بيسمعونا أمريكا كندا البرازيل بالدول يلي هلا بعدوا عندهم قبل الظهر, ان شاء الله نهاركم بيكون حلو. يلي بالطرقات بشغلهم ببيوتهم بقلكم مساء الخير, مع انه بعدنا بونجور والدنيا مشمسه, بس احذروا شو, احذروا شو, ريموندا جايه. ايه والله ريموندا صديقتنا الصدوقة قررت تنتفض وتعمل ثورة عواصف, وجاي ليصير الشتي للركب لنغرق كلنا من ورا ريموندا. وريموندا لن تكون لحظة, خليني أخبركم عن ريموندا لأنا ما بحب أحكي حكي, بحب أحكي منطق وكل شيء, بس أعطوني ثواني بس. مرتك بعتت شيء وأنا ما بعته لجرار, جرار ما ترمي وهيدي صار العجل. رح روح لعند ريموندا. ريموندا تفضلوا واحذروا لبنان, يعني مفاجأة من العيار الثقيل هيك عزمة الناشر. العاصفة ريموندا ستزور لبنان يوم الاثنين حاملة معها أطنان من الأمطار وبرق ورعد وسيول وتسكير طرقات. العاصفة ريموندا تنتمي إلى عائلة عواصف معروفة بقوتها وجبروتها. شو عرفكم شو انتوا عم تخلوا ريموندا يعني حفكرين حيالله شي يعني. في تصريح لها قالت ريموندا أنها لن ترحم أحد وستشن غارات عنيفة من الأمطار علينا وراح تهرينا هري وراح ندوق زوم الزيتون. هيدا ما بعرف, هيدا ريموندا ما بحسها بتحكي هالحكي, بس انه انتبهوا من ريموندا. صحيح انها جميلة لكنها لا ترحم. ريموندا هل انت على السماء؟ عزيزتي ريموندا هل انت تسمعيننا؟ هل صحيح انك جاي تغرقينا والمي للركب ولح نغرق كلنا؟ شو صحة هذا الكلام ريموندا؟ الموضوع عندك يا ريت بتطمنينا لو سمحتي. هلا عندي سؤال اليوم, عبالي كل واحد يبعث لي فويس بهالفويس يخليني اتخيل هو كيف بسوق بالسيارة, لانه انا اليوم شو بدي اقلكم الشوفات اللي شفتها, الحكي الصيني على ما بعرف شو على ما بعرف شو, صرت احكي حالي اليوم على هالسوقات يلي شفتها على توت على ميم على هيك. فادي انت بتسوق كيف, رواق او بتعصب بتقش بتزمر بتعمل يعني, بتقول اذا حدا قطعك تقول له شكرا, ابعتوا لي فويس عن جد اشرحوا لي انا نتخيل كلنا بالفويس, بده يكون فويس مش كاتب بليز يعني رحمونا شوي انه كيف تسوق يعني مثلا يا توت عرفتوا كيف, يا زلمه تفضل يا خي تفضل منيح روق طول لي بالك. انا هيك بصير بحكي انه لا بدنا روق ما بدها هلا انت خي ماشي الحلقة طلع له معي كمان مره او طلع له معي عرفتوا, انا هيك بصير بحكي حالي. فبدي فويس لو سمحتوا خبروني هيك تعالوا نضحك شوي كيف بتهستروا على الطريق. هل انتم مهسترين يعني انتم جماعة بتهستروا على الطريق, بتعملوا مشاكل بتزمروا اذا حدا نزمر لكم؟ خبروني على 7676-0076. انا بسيارتي او بالاطفاء؟ بالاثنين وليد احمد. انت بالاطفاء بتكون زي تاتو تاتو يعني هيدي بتكون رايح تعمل شيء بتعشقه. فبدي هيك توصفوا لي الحاله, اللي بيسوقوا بلبنان خبرونا على طرقات لبنان على 7676-0076 مباراه لبنان 0096100-0076-0076. صباح الخير يا احمد طه من ساو باولو, يعني امريكا كندا البرازيل, يسعد صباحكم وكل دول العالم بونجور. والله ما بعرف فادي ولا مره طالع معك بسيارة, طالع معك شو ولا مره, وحتى ولا مره طالع مع ميشا, بس ما بعرف كيف حسوا رواق فادي ما بيسرع, لانه مره بتذكر كنت ماشي وراك قلت انا شو بو ماشيين على بيض صح تسرع. هلا انت سيارتك خيزة بدك تسرع مع كل دعسة بنزين بدك 20 دولار يعني عرفت كيف شو فيول شو ما عم بسمع. خلص بدنا نتعلي الموسيقى يعني انه بس اذا بتوطي الموسيقى انا بسمعك, قول علي الصوت عادي للجمهور

اصلا. انت بلا اخلاق. جماعة فادي قال لي هيك، شو بقول له؟ شفت يا على فكرة يا ريت انا مسجل هون اللي هيك، كنت عم سجل الانترو لكن توسعت. شو قلت لي لهل لضيفه على الفيديو اللي الناس انا مصورك فيديو هلا تذكرت زلك فيه شوي ف يلا 7-6-7-6-0-0-7-6 بعتولي فويس. هالفويس هو عبارة عن انتو كيف بتسوقوا، عم تحكوا حالكم انتو سيئين بالسيارة. فادي وميشا يعطيكم ألف عافية سلف. أنا إلي مرهج انطلقنا. أيوة يلا عزيزتي ألا اتنعناي على هالأغنية.

0: حلو على فكرة. معي سبير فادي معير هيدا معي سبير هيدا نادر هيك علمني لك على فكرة. عم بحكيك وقت الموسيقى عم بحكيك وقت ايه مش معقول وقح نفخه وحدك مدامك هيك نوسي بابير مي مش حلو هذا مستوى الحكي فادي لو سمحت ما تجرني لهيدا النوع من الكلام مش أخلاقي مش تربيتي ما أنا ما أنا ما يا شو ما خلي اسمع نادر يلا هيدي ريموندا ريمونتادا مش ريموندا يلا رح بلش اسمع فويس من نادر.
1: هلو اول شي بونجور والله يا قليب انا بموضوع السواقة لا في اعراض عادي كتير رواق
0: اوف
1: سيم هدوء وسيم سيم واي اوف لايف
0: اوكي
1: هيك عادي اخذ الامور كلها بقشرة بصلة يعني مره اكثر من مره حدا مثلا ابقى واقف حدا يفوت فيه افتح الباب وانزل بكل روح رياضيه و... وعادي خلص محلوله هيني
0: ايش حلو
1: حدا سكر علي حدا مش عارف يرجع ليقدر يمرقني لانه الطريق لي برجع انا لانه اسرع لانه انا بعرف امشي لورا انا خلقان بالقلب اساسا فانه انا بعرف حلو. من الاساس بعرف ارجع لورا
0: حلو
1: ما في داعي اني انطر لهو يتعلم يرجع على دوري انا بلاها
0: حلو
1: مقطع
0: حلو
1: عادي لفي اعراض الي المهم الحياه تكمل وتمشي او ماي جاد انا اللي بدي اقوم امشي
0: شو ها لحظه هيدي الصوره بس لحظه كانه هيدي الصوره لا فكرت فكرت صديقتي ما بتعرف تسوق بعتت لي لا طلعت صورة بتشبهها خليني اسمع هلا فويس امشي بالدور لما ضيع رح بلش سلم على بدي اطمنكم على عم بدي سلم على ندى وبدي قلها الحمد لله على سلامتها والدتها بس بعدها بالمستشفى فقالت لي سمعتني بالمستشفى على التليفون كان بحاجة للطاقة ان شاء الله دايما ضل قادر نعطيك الطاقة يا ندى والله يمرقمك بالسلامة وترجع على البيت وترجع للحياة الطبيعية والروتين الطبيعي يا رب. جورج شيح عريس 2026 بونجور سهاد بونجور هيدا الفويس بونجور جويو ميركردي فويس للهوى من سهاد
2: بونجور إليك
0: بونجور
2: سفرة إن شاء الله تمام
0: الحمد لله بومبا
2: حبيت سلم عليك اليوم
0: بس اليوم
2: نحن هنعون كتير شو
0: بفترو شو شالار شالار شالار
2: طمن عليك
0: أنا مني الحمد لله
2: أوكي يعطيك ألف عافية
0: الله يعافيك
2: يعطيك العافية كنت طاهر أنت ما شفته
0: مرسي
2: أكيد
0: برح خلينا ركض
2: أوكي
0: مرسي يا سهاد الله يعافي قلبك وان شاء الله يكون نهارك حلو يا رب. رحيم جبيلي بونجور بوب يوسف حرب مشتاق لك انا طمني عنك احمد سلمنا عليه بساو باولو وان شاء الله تكون بخير حلو هيدا استيكر على فكره رح بلش اسمع فويسات وليد احمدي يلا
3: هاي لي فادي ميشا كل المستمعين
0: اهلا
3: يا رموندا جاي قويه انا بالاطفاء بطلع على العالم اوكي بس بسيارتي العاديه بكون ماشي على مهله واهلا وسهلا تفضل وتكرم عينيك وعراسي وتفضل
0: كلهو يعني رواق فاتح مثل ما بقولوا مأمن القصص للعالم يعني انت مسهلهم مرورهم اول شيء اليوم صار احسن الحمد لله ثلاث استهدافات حد البيت الحمد لله نحن بخير انا صراحه ما تبعت اليوم الاخبار بس لعيونك سمع انه معقول يقطع عيده عادي هيك مع انه غريب ما حدا قال لي اليوم عيدك ليه زميلنا وليد اليوم عيد ميلاده

يعني ان شاء الله عقبال المليار سنه يا رب. الله يعطيك الصحه والله يخليك بصحتك وتضلك دايما بهالمهام اللي تقوم بالمهام اللي بتقوم فيها اللي هي بفوج الاطفاء الدفاع المدني فوج الاطفاء يلي عن جد انتم بتعرضوا حياتكم للخطر كرمال تنقذوا العالم وخاصه بظروف ما في شيء بمثل الانسانيه فيها اي شخص هو عرضه للاستهداف. فالله يحميك وان شاء الله الله يعطيك الصحه على قد ما انت عم تعطي من حالك كرمال هالناس اللي عم بتخلصهم وعم بتقيمهم من تحت القصف. يعني ان شاء الله يعني نهار عيدك ثلاث استهدافات وبعدك جاي من الخدمه. شو بدي اقول لك يعني او انت بالبيت؟ انت بالبيت صح؟ اما اهم شغله انه تنتبه على حالك هالفتره لانه اللي صار معك منه هين. واهم شيء تابع حالك والاهمال مرفوض لو شو ما كان يعني بكل الظروف الاهمال هو مرفوض. فكل عائلتك بعيد وكل محبينك كل منعرفهم واللي ما منعرفهم المصرح عنهم والغير مصرح عنهم اكيد بيتمنوا لك عيد ميلاد سعيد وان شاء الله الصحه الدايمه النفسيه والجسديه راحه البال الحب البحبوحه البحبوحه البحبوحه وليد هابي بيرثدي عبال المليار سنه.

0: تسلم للمغروف هذه مين عم تتعلق؟ بدنا اكشن، بدنا بالليله بدنا نولع، بدنا هيك ستيل، بدنا نرقص، بدنا نجن، بدنا نفتح عيوننا نضحك وعليهم. ورح سمعك فويس يلا.
1: هاي يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك.
1: على فكرة أنا بسوق بلبنان مثل كأني برات لبنان،
0: يعني
1: بحترم الإشارات، بمرق العالم، بمرق يلي بده يضحش علي. ليه بدي سم بطني؟ عادي لما نكون نحن برات لبنان مسافرين على شي محل، ليه بنحترم القوانين؟ بلبنان ببلدنا ما بدنا نحترمهم، كل واحد ينطلق من حاله.
0: أنا مش عمول ما بدي أحترمهم
1: وما لأ وهالقصص كلياتها. مش مزح، لو كل واحد فينا عمل هيك عن جد وبحياة الله يعني بتتيسر الأمور، ما بيكون واحد تاني بيكون معصب وكذا وهالقصص كلياتها. ليه بتسم بدنا؟ أنا بدي يمرق يمرق، بدي يقطع يقطع، بدي يدوبل عني يدوبل عني. في واحد عم يطفيلي من ورايا أوكي بيعد عن اليمين، ما بضلني حاط نقري من نقري. ليه بدي أعمل هيك؟ عادي مثل ما انتو بتحترموا القوانين برات بلدكم احترموها هون.
0: هلأ
1: هنا مشي مثلا نحن عنا يلي بعده لحديت هلأ في عالم بتزت من الشبابيك مثلا زبالة.
0: يا ما تذكريني،
1: ما تذكريني،
0: ما تذكريني.
1: مرة كانت كب سيرفيس النسكافيه تبعيته نزلت، كانت الإشارة واقفة، ورجعت عطيته اياها قلت له ما معك كيس؟
0: ما برافو عليك.
1: أخذها وصار يضحك
0: انه اكيد لانه بس بتعرفينا عن اسمك اللي عم بيخلص ب 341. كلامك سليم 100%. نحن انا من هدف من السؤال مش ابدا انه نحن ما بنحترم القوانين، عبالي شوف قد ما انا استفز انا وسيع التراث، لانه انا مثلك حدا مثلا بده يقطع بقطعه، بس بعصب اذا ما قال لي ميرسي. طب يا اخي ما انا قطعتك وكان فيني ما اقطعك، وكرم اخلاق مني قطعتك، فلو سمحت انه بليز انه قول ثانك يو، انه ارفع بايدك او ارفع بايدك، بس لا كله كوم. وهلا جاي على اشاره، اخر اشاره قبل الاستوديو هون، يعني اشاره اللي بتفوت فيها على الدورة او اللي بقى ما بعرف، يعني مدام جاي عكس السير حرام هالايام، انه شكلها مخربطة عم تطلع من المطرح اللي بيفوتوا فيه على المفرق، عرفتي؟ في طالع وعلى اوتوستراد المين هاي واي، عم تتخيل انت يعني، وضوت الاشارة والعالم اكيد مش راح ينطروا، فحرام هي ما بحسدها يعني، اكيد مبينة انه تغلبطت واجت، بس ما عتعرف شو صار، اضطريت انا ضل ساحب وماشي على الهواء. بس مدام اذا عم تسمعينا يا حبيبتي في اشارات، يعني بدنا نركز شوي، انه كمان في مينيموم لوجيك بالسواقه. مايا اتس بلاجر هيرينج يور فويس للمره الثانيه معنا على الهواء، على امل دائما سمعينا صوتك. بالعكس احترام القانون هو ما هو بتبلش الواحد منه، بصير نقول ما خلونا، الدوله ما زفتت، الدوله ما زبطت اشاره، ما هو اذا في اشاره. حتى بتتذكروا مره اشاره اللي عملوا اعلان للسلام المروريه بلبنان، كنا صغار زمان كتير كتير، ففرجوا واحد عم يمرق على اشاره خضراء، سوري على اشاره حمراء، وقف على إشارة خضراء عفوا، فقالوا له إنه إشارة خضراء ليه وقفت؟ قال له ما خي أكيد خي عم بيقطع هلا على الإشارة الحمراء اللي بالوجه، عرفت كيف؟ فإنه بمعنى دراماتيك إنه يا جماعة لازم ننتبه نعرف كيف نسوق، وقف على الخضراء نعرف إنه في حدا اللي حيقطع على الحمراء كرمال يحمي حاله ويحمي الشخص الآخر، عرفت كيف؟ بس بتصور ما بعرف إذا نحن تطورنا من هيدي المرحلة أو لا، بس لأنه هلأ قصة اليوم ثلاث مرات صارت معي، اليوم من الصبح أنا على الطرقات ضليت جاي مثل ما أنا بالشورت هلأ أنا باي ذا واي، يعني إذا بينت على الكاميرا بس قوم. قصة الموبيلات والمسج التايبت، يعني ما حدا قال لي لا توترز ولا نقدك ولا من يعزنون، هي مش دعاية. المسيوم على الموبيلات ماشي بيروح شمال يمين ومصر بده يبعت تايبت مسج، وانت مجبور تمشي وراه، انت شو فهمك فادي طريق لبيه؟ هودي القصص عن جد لازم يصير في ما بعرف شو on the spot دغري يتقالف الواحد، ما بعرف كيف ما بعرف وين. وشفت هديك نهار نزلت الصورة المسيو السيء الموبيلات 5 دولاب حطتهم عليه، شفت نزلت على ستيتس الرقم البرنامج انه حاطت دولاب من ورا لابس 3 وواحد على راسه وتارك معليه شوي ليقشع من قدام، ومصورينه هون بلبنان يعني. ايه والله مايا شو بدي لك، ضربتي على الجرح يعني صراحة انت، إذا شو بدي أقلك وما سكت نص ساعة أنا يعني. هادي ليه متفاجأ حبيبي؟ ليه بدلك متفاجأ بس ما عم بحكي؟ هذا وجه التفاجؤ، إيه خلينا نشيله هالوجه المتفاجأ، حس حالي عم بحكي شي غلط يعني، إنه ده مبهور هيك فيني، بعدني ببهرك كل هالسنوات، أوه ماي جاد. أسامة بونجور فويس،
2: هلا إلي كيف
0: أهلا
2: أخي. ما في قانون عندنا بلبنان، ما في قانون، قانون بيطبق على ناس وناس.
0: أنت هيك عم تحكي، هيك تحكي حالك؟
2: وين يعني هلا أنا صراحة صرت أحكي حالي من ورا شو؟
0: شو؟
2: يعني بتخلص شغلك بتكون عارفان مش مصدق تنزل توصل على بيتك.
0: أيوة.
2: تنزل على سيارتك بتلاقي حاطين لك ضبط. طيب. نحن أول شيء بوضع حرب يا جماعة، يعني حسوا مع العالم والله يا دولتنا الكريمة، حسوا مع الناس. طب أنا بشتغل بأكتر منطقة عجقة بلبنان بالحمرة يا أخي، والعالم بتعرف بالحرب هرباني تارك سياراتها بالحمرة وصافي هون وهون، الدنيا كلها ما بتعرف العجقة وين ما كان، العالم على الأرسي في صف. طب تبرموا يعني أنا بتوصل على شغلي ببرم ساعة ألاقي محل بصفت أطلع شغلي. ما أقول أنت يا حضرة الدركة يعني ما عندك إنسانية، ما عندك ضمير إنك تعمل زبط بالعالم وبتحطه يعني ما بعرف يا أخي، ما بعرف والله العظيم ما بعرف بأي زمن صرنا.
0: هي هيدي قصة الزبط. أنا مرة كنت فالل من الحلقة وكنت حموت وإيكو ساندو الشاورما دجاج مع إكسترا توم، فبلا دعاية وقفت على محل بأنطلياس. أنا ماني عارف إنه هيدا المحل تلاقي العالم يعني من تحت الجسر توصل بتشك وبتصوف وبتنزل إنه ساندويش قد إيه بده يعني معلم ساندويش سريع قطك. فبيركض حدا شباب الدركة عم بيسطر زبوطة برا، تطلع معلم ليه واقف يعني السيارات إنه صفوا لأنه نحن صفينا يعني هيك جينا شكيني هذا غري، قال لازم تصفها أنت مع السير. شباب وصلت له معلم على حظك وصلت لعنده، قلت له معلم لو سمحت أنا فالل، يلا دورت فليت. وما بظن عمل لي إشارة ضبط لأمرجع، بس إنه إيه هيدي لحلك لي أول شي في عنده تارجت مثل حي الله حدا بيشتغل بالسيلز، يعني هو عنده تارجت بتجيب زبوطة بتاخد عليهم كوميشن، ما بتجيب زبوطة ما بتاخد كوميشن. فللأسف يعني بس المشكل أنا ما ينعمل زبوطة للمخالفات، بس مش ينعمل زبوطة لقصص وقصص. يعني واحد نازل خمس دقايق على الدكان إذا ما كان ليه أنا ولنا على طريقه أو شيء إنه ما في يطلع ليه عمل له ضبط، إنه ماشي الحال بدنا نروق. يعني هي عن جد بدنا نروق، إنه البلد ملتعن سلاف اللي خلفه، بس لا نحن لازم نعمل ضبط لهالموظف اللي ما عم يكفي معاشه لاخر الشهر لانه صف هون خمس دقايق عمل عجقه. عرفت كيف؟ بس انه البلد ملتعن سلافه دينو، بس ما خص، بس هيدي لانه فيها مصاري ربح فوري غير شيء بده كتير انجازات. فما فهمت علي، ان شاء الله كون ريحتك شوي اسامه، بس كمان كلامك سليم 100% للاسف. فالج لا تعالج.

0: امبارح طالع من هون من باركينج من الاستوديو, يعني وين نحن من فيلم من هون من الاستوديو, في على ظهرة الباركينج على سير على الطريق حدا بصافف والفيو عندي رايحة, فأنا عم بقرب شوي وشوي وشوي للف واطلع يعني سير على الطريق, وقاطع واحد معه رانج مش صاروخ يعني صاروخ, وضربنا فريم ما بعرف الله كيف, يعني كنا طبشنا اتنيناتنا كنا قتلنا, لا برم هيك انه اطلع فيني هيك شيء, قلت انا بحكي بحكي دعست وضليت ماشي, انه شو بدي عم بعمل ما اشكال ما مأمن طريق, انا طالع بأمن طريق على رو بس انا ما عندي فيو, فهو لازم يكون ماشي على... وطالع صاروخ وانت خي هون كله بنايات وفي مخارج يعني, ف ايه بس هو هذا بيكون البابا تبعه, قال له بابا هي سيارتك روح دعوس فيها على العالم, للاسف هي كمان ظاهره بلبنان. هل اسمع فويس من 096 قبل ما نفوت على بريك؟
1: والله انا صراحه بسوق عرواق لاني بخاف من غيري, وعبالي يخترعوا زمور وراني صار هلا مش بلا من زمير كرمال القدام, لا هلا صار بدي زمور للورا يلا ينتبه ما يفوت فيي لانه أيوه. على التليفون بس مثل على المحل رايحة عليه بقول الحمد لله وصلت, لانه عن جد عن جد عن جد صار العالم سويتها زباله.
0: بس عارفي عن نفسك اللي عم بيخلص ب 096, انا مرتين على الاوتوستراد انا نازل على على بيروت, يعني صراحه ثلاث مرات, مره كان مسيو مرتين مدام, وثلاثتهم عادي كنت بامان الله انا واقف ودج فاتوا فيني, ارجع على مدام السيلولار يا مدام ارجع الخاص ماشي الحال توريسك وخلصنا, بس اخر شيء خلص يعني كل مره كنت طالع على السياره مزبطه, اخر شيء تركنا في تركت فيها هيك مثل شيء من العين بيقولوا, من وقتها الحمد لله دقينا على الخشب, هلا من بعدها قطع حادثين كتير كبار يعني كتب عنهم التاريخ, بس انه اي هيدا قصة التليفون, وصدقوني هي فراكشن دو سكوند يعني اقل من ثانية بيكون الواحد بطل ايش قدامه بيصير اللي بده يصير. خبروني عم تبعتولي فويسات على 7676076076 فويس بيختصر كيف بتسوقوا انتو على الطريق, يعني بتحكوا حالكم هيدا الفويس يا ابن التوت يا عمي روق هيك شي ستيل, عرفتوا تنضحك شوي هلا حلقة لهلا عم نبكي مش عم نضحك يعني. 7676076076 بريك وبرجع.
2: Show with Belly Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
3: It's 5 p.m. on Radio Delta Lebanon, the heartbeat of the Middle East. We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
4: من لبنان لكل العالم. وهلا مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
5: دقيقه من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر. New on Radio Delta.

0: جديد تيارا شطارة.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
2: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما لك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
7: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينغ مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
8: غمضوا عيونكم. تخيلوا فنان عظيم أو بطل. وإذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكم. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك سيزوبيل It's the road show.
9: The road show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.

0: حسرة يا حرام سيت الغنى ولا سيت الفور. أول شيء رجعنا بعد البريك 101.7 101.9 راديو دلتا دوت اف ام, راديو دلتا لبنان ابلكيشن, سوشيال ميديا راديو دلتا, راديو دلتا قلبي, وانا بتتواصلوا معي عبر الي مرج اوفيشال على السوشيال ميديا. فادي بليز وطي الموسيقى, انا عن جد عم صرخ, وطي موسيقى موسيقى بعد. ايوه اوكي, مش عم بوطي والله العظيم, عم بوطي وطي ما وطيت, لا بعدها بدينت نفسها وطي. ايه يا خي بدي احكي. المهم رقمنا هو 7-6-7-6-0-0-7-6. ألا بتقلي إلين ضيع اليوم بين البحر والاستوديو؟ والله ظالمتيني, حرام علي إنه إذا لابس شورت ما لابس قميص وتيشيرت تحتها شو لا كنت رايح عندي عم بحضر كذا شغلة, بس إنه ولا واحد منهم اجتماعي رسمي مشان هيك بالشورت. بس قد ما تأخرت فخلص قلت مثل ما أنا جيت, يعني ما جبت معي ولا شنطة ولا شي, فإنه على وعادة بدي صوتي وبدي الهاتفونز هو أهم شي يكونوا معي. بس بتقلي شفناك عم فرجي صاحبتي لفادي قامت شفتهم علاء عايشوم. يا عايش شوم انفضحنا انفضحنا قدام الاجانب يا فادي. عجبك؟ مبسوط بحالك؟ شرب القهوه هلا عم يشرب الكابوتشينو وبعد شوي ببلش يتاوى. يلا اليوم عم نحكي عن جد. هلا بقولوا السويقه اخلاق وبقولوا السويقه بلبنان بدها اللي بسوق بلبنان بسوق بحاله مطرح بالعالم. اليوم بعتوا لي فويس خبرونا انتم كيف بتسوقوا, يعني عبارة الفويس عم سبيت على لا روقان على بدنا نروق على شو 7676-0076. صوت لعند علي الورد.
1: صباح إلي الورد.
0: أيوة
1: ضد الحرارة والبرد, والبرد.
0: جاي البرد جاي للركب
1: شتوي جاي للركب. شتوي ما عم تخلص الشتاء إن شاء الله ما تخلص.
0: لا يا خي لا
1: طيب ركز على طيب طيب الطقس. إلي
0: نعم
1: أنا مرتي وبابا وكل اللي بيطلع معي بالسيارة يعني أنا سويتي غير غير غير كليا بالحياة. أنا كتير إنسان معصب, أنا كتير معصب يعني معصب دغري.
0: أيوة
1: بزعل دغري بروق دغري كتير معصب. بس والله العظيم اللي بيشوفني بالحياة العادية وبيشوفني أنا عم سوق الموسيق الموتور أو عم سوق السيارة خاصة السيارة كتير إنسان.
0: أنت بتسوق موتور
1: وراي ومين ما بعيد بمرقه ومين ما عرفت كيف.
0: أنت بتسوق موتور؟
1: ما بعمل ما بعمل
0: ما أنا عارفة بسوق موتور.
1: ما بعمل إفه يعني ما خلص بزمي زمي بيمرق بلي بابا ليك عمل حركة بصبعه سب أو شيء آخر همي معلم مني اطنش تعش تنتعش.
0: واو.
1: خاصة بالسواقة. هلا بدأت السواقة
0: أيوة
1: شيء آخر.
0: أيوة
1: على فكرة بدلك شغلة
0: فضل
1: الله يحميك الله يحميك شوفي. على هالتوقيت الصحيح
0: شوفي
1: اسم الله عليك صرك كم يوم على عم تجيبها على القد
0: جيبها
1: على, على, على توقيتك المضبوط وجيبها إذا فيك تجيبها وعم تجيبها.
0: انتبه بس اليوم لجبتها اليوم طريت اركض بالشورت مثل ما أنا يعني دغري هيك سقطنا الكاسكات مع المفاتيح السيارة وركدت. فبس عادي جدا. هلأ طلعت بتسوق موتو خطير انت يا الله يحميك يا علي دقينا على الخشب.

تعطيني طاقة فظيعة بتخليني ما بعرف حس كأنه الأدرينالين بيضرب ألف مش هيك. سوري رح كملها، أنا عم برقص رقصوا معي دقيقتين معلش، رح نسمع الفويسات كلهم. مين عم بيضحك بالسيارة وعم بيقولوا عنه مجنون حرام؟ عارف الله، اسمعوا هلا التصاريح.

انا حاسس حالي هلا على مسرح هيك الاف الجماهير قدامي وانا عم طلع طاقة حلوة الحلوين. انا فادي عم بتمسخر علي هي من الاخر وانا I don't care.

0: يلا بين اسنانك يا فادي. بتمسخر علي ليه؟ حلو انت الحياة بتعيشها بترسمه عالمك. انا لا كنت على الاهيك على مسرح وزقيف. هلا زقيف ايه لي عرفت كيف؟ يلا نرجع لأرض الواقع. انه فادي بخلقتي وهو انا باستوديو وبروح لعند حبيبة قلبه لفادي نجمة يعني النجمة المضيئة لفادي. مين؟ جورجت.
1: ليه هو فادي قال لك هيك؟ عم بخبرك شو بيقول.
0: شفته كيف دغري بلشت بفادي؟
1: وما عم بقول لك هيك ابدا. انا بعرفه لفادي على طول مظلوم
0: بتعرفي.
1: انا كم مره قلت لك حط له ميكرو لفادي عرفت؟
0: ايه؟
1: كنا تاكدنا من الموضوع.
0: حبيبتي قال انا الكلمه على الهواء.
1: هيدي اول شيء.
0: لحظه روقي شوي روقي. هولد يور هورسز. يعني حبيبتي قال على التأس على الكيو. هذا الكيو بيطلع على اللايف ستريمينج يعني اللي عم بيحضروا صوت وصورة سمعوه. قال لي ألف نون في خي هي مش هقول أنا أخلاقي ما بتسمح لي. قال لي انفخوا والله العظيم أقسم بشرفي مش بشي تاني. بس حضرتك انت بقى ما فتحت لايف ما كنت عم تحضري كاميرا. أحسكن أنه هذا بيطلع بس على دينتي ولأنه دينتي هي نفس الكيو تبع الكاميرا. والله ما سمعت يعني عيب الشوم عليك بس هيك عم تشكك العالم فيه. تفضل يا جورجيا تابعي
1: تاني فويس.
0: نعم تفضلي. هاي تاني فويس هلا.
1: اوكي بما يخص السواقة انا ما كتير بسب. هلا قلت بعته شو بدنا نبعت فويس يعني توت العمى بقلبك توت شو بيك دخلك تعرفت
0: هيدا هو
1: بس انه انا ما كتير بسب لانه ماني هينة بالسواقة. بطحش ما بخلي حدا يكسر علي وهالاخبار يعني شو بعد ما بحب زمر ابدا لو شو ما كان.
0: عن جد
1: ضمير انه ما بي يعني الا اذا في شيء

0: راح يصير انه خطر.
1: اوكي
0: بس هيك لا انا بحب السويقه او ايه بس انه هاي هي.
1: انا عاوز جمله مفيده. انا عاوز جمله مفيده جورجيت اشتقني لك. ما تطول الغيبه ولم تعرف قد ايه بنحبك نحن، مع انك انت مع فادي وضدي بس انا برضو بحبك يا وحش يعني. وبدي اسلم على اهلي كمان اللي بعتت لي صوره انا وعم برقص، بس لانه لابس الشورت ما قدرت ارقص على الواقف اليوم، رقصت على القاعد. يلا بقاله في موسيقى لح سلم على السيدة الأولى كولاد بونجور وهابي جود داي، ويسعد صباحك وصباح كل اللي بيسمعونا بنيويورك سيتي، كل حدا عم بيسمعنا ببلاد الاغتراب. وكان صار دوره لهاري بس ما أنه بعد فويس تاني لح ياخد الخط العسكري لأن كان وصل دوره. يلا
2: مرحبا
1: أهلا
2: حبي بيرس لوليد خي وليد عبال المية يا حبيبي.
1: ليه مية مليار
2: ويا للو شو بدي لك عالتراب
1: انت عمالك التراب
2: كل النهار بالأشرفية.
1: أيوة.
2: شوفير تاكسي شو بدي خبرك على العشقة وعلى الطرقات وعلى العالم شو بدي خبرك يا حبيبي؟
1: خبرني.
2: بتكون ماشي انت بطريقك توصل عند صلبية معلم، خطك مفتوح طريقك مفتوح، توصل وحدة او واحد مثل هلا انا على إفلام صلبية إفلام خطي مفتوح انا وطالع واحد معلم خطه مسكر واقف بنص المصلبية وهالعالم عم تطلع فيه وعم تزمر له. قلت له مبسوط؟
1: أيوة.
2: مبسوط شو عملت؟ والله ذكي والله بتفهم انت هيك. قلت له
1: ايه بس مرقت على خير؟
2: ولا كلمة يا للو ولا كلمة.
1: شو
2: لك ما استرجع يطلع فيه. فهمت علي كيف؟
1: انا فهمت.
2: اه؟
1: انا خفت
2: نطرنطا حتى قلع ومشي حتى رجعنا مشينا نحن وقلعنا. السويقة ذوق يا حبيبي يا للو أخلاق بس آه. عندك ثلاث أرباع العالم ما عنده لا ذوق ولا أخلاق ولا بتفهم بقانون السير يا حبيب قلبي عليك يا للوس. أنا بحبك
1: وأنا بحبك كتير بعد فويس تاني النهاري. نعم
2: هلا قطعت وحدة يلعن عرضة شو بهيمي يا زلمي. والسيجارة بإيد والسلولر بإيد
1: وديركسو كيف
2: مسجي يمكن ما بعرف شو
1: وديركسو مي سايقه
2: وهيمي كانت عملت حادث كانت شقفت العالم يا زلمي. شو هيدا مش معقول شي كتير unbelievable.
1: عن جد unbelievable. تعرف شغلة على قصة أنا اللي بتصير مرات تعرف أنتم بتكون تعملوا U-turn أنتم بمطرح يعني بتكون تاخدوا أوتوستراد طلوع ونزول مثلا خلينا أوتوستراد يسوع الملك كون أنت مثلا بدك تلف وترجع تطلع طلوع ولك إذا حدا يعني إذا أنت مستحيل حدا يقطعك يا خي. طب ما أنت عملت بلوك للقطع أنا بطل فيني أقطع إنه ما وقف قطعني لأنه أنا وياك مسكرين صرنا الطريق لا أنت رح تقطع ولا أنا رح أقطع وقف السير. بس لا هو ما بيضرب فريم وقع تفكره يعني كل مرة بكون عند راحة النفسية وفالل هنيك بقول أنا الله إن شاء الله أدرقطع مرات بصير برجع بلف اللفة كلها بقول أضمن ما واحد يروح يقتل هو عم يعمل يوتيرن لأنه في ناس عذرا على الكلمة شحاش ما عندهم شيء اسمه فريم مثلا وركز على الإشارات هن همهم بقى يمشوا لأنه بابا كتب لهم طريق باسمهم. يلا أصحاب

0: صار لي
1: جميلة أمريكا. اشتقنا لها إن شاء الله تكون أمورها بخير وصار قربت ترجع لعنا المفروض تخرج بعد بنتها يعني ما خلصت كل الاحتفالات. أما روح آخر بريك تاني أو قبل آخر بريك لح أسمع بودي
2: لله بونسوار
1: ملك الطرقات والمشاكل. تفضل
2: ملك
1: أه؟
2: يعني كأني هذا الموضوع
1: هذا لألك مخيط عايزة
2: أو رسمه لألي وبقدر أنا أجاوب عنه بصراحة. أنا نقمت الكبيرة على الشعب اللبناني كله.
1: أيوة
2: هي مرة السواقة
1: أيوة
2: والسيارات والفوضى والتخطي القانون والتليفون. من العالم عم بتسوق خيال شوف عدد الضحايا شوف عدد العالم اللي عم بتموت شوف شوف خي. أنا بقول إذا الدولة بتحط قانون صارم على الساب
1: صارم
2: صدق بتشيل العجز والديون
1: صارم من سرمية يعني عذرا على الكلمة.
2: أنا على إشارة بالسبتية
1: ايه؟
2: وقف ناطر دوري في قدامي سيارة يجي فيلار أبيض فيه بنت
1: فيلار.
2: إذا بتشوف كيف كسرت لتقلط قبل السيارة يعني ما قادرة توقف الدور في وراي خمس ست سيارات
1: اف
2: اللطة بيقوم بيقلط وراها بيجي رانج أبيض ريت يعني طاير
1: شو بيعيط لاندروفر هالبوز.
2: أنا من النوع اللي ما يعني أعصابي ما بتحمل لي خلص ما تحملت
1: عم تخبرنا
2: بس بوز الجيب وقلطت وناطره كان ليحكي كلمة أو ليفتح كلمة وحياة الله ما برحمه بنزل بيت له بسنان
1: بعرف ما عندي شك وحياتك
2: لأنه عن جد السواقة خي السواقة بلبنان هي فن وذوق للأسف اي ذوق واي فن واي اخلاق واي وضاعه واي سفاله. من النقمه امبارح انت علقت علي او عيطت علي انه كيف حكيت هيك
1: عشو
2: هلا احد نازل من فريه ميلاستر وبورش وماستن الثلاثه انت بتعرف خط ميروبا حراجي
1: بس الفيلوستر مش راكب بيناتهم الماستنج وفوق
2: وبورش ممرق لسيارتين فيك تدوب عن سياره بس يا هالتورة ممكن تستلم الطريق من اولها لاخرها يعني نفترض من ميروبا او من تحت حتى تستلم الطريق انت خط لك الخط الوسطاني الخط الوسطاني مع الكواع سحبه وحده على سرعه 140 160 ضلك ساحب من تحت لفريا
1: توصل عند ربك دغري.
2: من قطعوا قلوب العالم لك ما خلوا عالم. انا بدي دوبل عن سياره طلعوا قدامي اذا بتشوف السرعه اللي طالعين فيها. لما انت اذا عملت حادث مش بس قتلت حالك
1: صح
2: قتلت العالم. اي ذوق لا واحد منهم عم يحكي على التليفون
1: كمان مش عم بيعطي واتساب
2: ما هلا انا عم بستغرب في عالم عم يحكوا بهالطريقه انه رواق ومقطع وخي تفكير. ما انت مساهم بالغلط انت عم بتشرع له لهذا المخالف عم بتشرع له لهذا الازعر.
1: بس ليك لحظه بس خليك ثانيه بس اعمل لك بوز لكمل لما تروح الفكره انه انت عم بتقول انه هو عم بشرع له. طيب انت بمشكلتك معه وبالخبيط وتروح معه على المغفر حليت المشكل؟ رح يضل يسوق بهالطريقه؟ اكيد لا رح يضل يسوق بهالطريقه ومش رح يبطل ورح تكون انت رحت وصارت معك قبل بمره وراح وحملت وفتت مخافر وقصص. ف يعني اللي بيقول هيك انا بفهمه يعني بيشتري مشكل ببعد بيقول له شو بعد عن الشرب اللي اوف وميجانا وعتابه يعني لانه وهون بهالايام انتبه ممكن يكون حقك رصاصه كشخص بلبنان للاسف. وسوري عم بقول هيك لانه اذا انت كلنا هلا دمنا حامي وفايرين بس ليه عم نعمل كنترول على هيدي الشغله لانه ممكن يكون في واحد سوري جحش بخلقتك ما بتفرق معه العالم مش قاري حدا ما بعرف مين دعمه ممكن ما حدا دعمه فبيمسك هالفرد وطخ وشفناها وعلى السوشيال ميديا يعني. فهو الموضوع بطل في مرجع لهيدا المصيبة هون بلبنان. خليني كمل
2: ويستفز العالم ويخرق القانون. انا ماني معه انا بروب ماشي على طريقي وانا اذا بيسلموني سيارة مدرعة بصراحة بحط فيها قطعة سلاح سيارة مدرعة كسر السيارات كلها المخالفة وكل واحد بده يخالف واذا طاولت معني مخردهم اخر هم
1: يا رب داخلك يا رب
2: الدنيا زور والإنسان اللي بلا زور بلا زور لو شو ما عملت معه
1: صح بعد خطر
2: كل واحد بدي يحكي عني انه انا كثير عصبي ومجنون وهذا بدي اقول له لأله يا بلا اخلاق ما تحكي على التليفون يا بلا اخلاق انت وسايق ما تحكي على التليفون احترم الإشارة احترم الدور احترم العالم ما تكب من الشباك على السيارات
1: كيف هي شو مستفز هالحركة
2: انا غلط خيي معلش انا ابدا
1: لا لحظه بس هو في شغله انه انا كانت فكره تبعتوا لي فويسات ويا توت ويا ابن الهيك ونضحك دراما صارت الحلقه يعني مسلسل مكسيكي تركي مش معروف شو نهايته بكاء ونحيب وصرير الاسنان بريك وبرجع It's the road show.
0: The Road Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
3: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
4: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
5: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيل اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
5: السامبا قالك هو دبكة انزو بيعرف
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
5: بو خبرونا شو بصير ايه؟
4: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
0: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: لك ايه لك يسلم يا بطل
0: New on Radio Delta

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصلة.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
5: غمضوا عيونكم تخيلوا فنان عظيم أو بطل وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكم جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك سيزوبيل
3: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم It's the road show.
6: The road show with Barry Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.

0: يلا رجعنا بعد البريك 101.7 101.9 راديو دلتا دوت اف ام وراديو دلتا لبنان ابلكيشن سوشيال ميديا راديو دلتا قلبي وانا بتتواصلوا معي عبر اليميرج اوفيشال على سوشيال ميديا. ديما يا اكس جارتنا اللي بعدك كلك رقه يلا عم ترقص معي كانت بونجور
1: ان شاء الله تكون وميشا وفادي وكلكم يا رب ميسيو كتير كتير كتير ان شاء الله ناوي قريبا كل جمعه بقول هالجمعه بس ناوي بتشوفنيش غير عندكم الله راضي
0: والله أنا بس تخلص هالأزمة وكله ناوي أطلع كفار متى انعزل عن العالم 24 ساعة لأنه بتكون مرحلة ديتوكس غير شكل. طمنيني أنت أهلك منيح وكلكم منيح عم تقلي يور فايبز بيوصلوا على نص القلب وعم برقص معك وضحك وضحك لحالي بس صوتك بيوحيش هيك يا عيوني بيوحي أنك أنت نعساني نايمة تعبانة بس لح نعتبر أنه هيدا الوضع. وصلت أو بطلت أو بعدك معنا على السمع؟ هيدي كانت ديما وناطرينك بأقرب فرصة. ريموندا كل هالعرس اللي عملنا اياه والتأهيل والهلالة ومستهلالة طلعت مش على السمع كانت
1: اللي مرهج. هاي للجميع
0: والله للركب.
1: شو عرفت عم تحكي علي من ورا ظهري نطرتني حتى ما اكون على السمع؟
0: لا ولا انا بعرفك دايما على السمع.
1: لوك لوك لوك شو كنت عم تقول؟
0: ما انا عارف انا ما بلوك لوك لوك.
1: ما تعزل حالك بعيد الحلقة بعد يومين على يوتيوب.
0: لا يمكن بكرة ما بتعرف.
1: وليد هابي بيرثدي عقبال 100 يا رب.
0: يو كيف عرفت عيد وليد؟
1: شخص بيسوق 4 ساعات بالنهار كيف ما توقع يحكي عن السواقه.
0: ايوه
1: انا صراحه بسوق بكل احترام وبكل ذوق وبعمل حساب غيري انا وعم سوق بس الناس اللي بصادفهم على الطريق ابدا مش هيك 90% منهم مش هيك ابدا. وانا صرت منيحه وهو كتير برا وكلنا غبره الغبره فاتت بعيوننا بتم وحياه الله فاتت الغبره بسناني
0: ما حضرتك
1: هالقد في رمل هالقد في هواء قوي وهالقد التأس مزعج
0: وهالقد ريموندا لا تعمل فينا العميل ما هن قالوا بدها تلعن سفستفتستستتيكنا يعني فحضرتك انت ادرى خليني ساكت اسكت يعني ما بحب احكي عنه.

سم شيلا حط الكلام ده انا اسكت حط كلام مش موسيقى مش معقول بدي يدلي بدي يدخن بدي يدخن بدي يدخن بدي حشاش يا رب

0: وانت داريني.
1: بعد واحدة بعد واحدة فادي يلا. ايوه من قلبك عطيها الله.
0: من
1: صار عندي فيديو وين الله اكبر. ريموندا بينعزوا بينعزوا.
2: لا لا اذا هيك بطمنك انا, اذا هيك بطمنك كله حكي سوشيال ميديا. انا بعرف حالي كثير حكي قليل فعل.
1: يو يعني ما في ريموندا الانهيارات وهيك. لا روح عند ابراهيم جبيلي بوب بونجور.
3: يعطيك العافية لله حبيبي. لإلك
1: الله يعافيك. الله
3: يعافيك. أنا بمشي كتير منيح عمهلي بخطي على الإشارات على الأصول وعلى النظام. بس إذا حدا بصراحة بيسكر علي طريق أو بيكون جاي بعكس السير أو بيقطع لي إشارتي ما بتصدق بقلب إنسان تاني. حدي عصاي وكذا مرة نازل عليهم بالعصاي.
1: يا نوي
3: بقلب أنا يعني 180 درجة ما بعرف شو بيصير معي بنفصل.
1: يو لا
3: للو لما المخالفات عم بتصير قدام الدركية وقدام البوليس وما حدا عم يتعاطى معهم هودي كيف بدهم يمشوا على النظام؟
1: بس لحظة لحظة كله كوم انه انت في حدك عصا مش على علمي. ما بعرفك هالقد عن جد مش عارفك هالقد مجنون يا بوب. لا لا يعني دخيلك بدناش مشاكل. قولك ليا شام يا ويلة داني مش حكيها. ففادي بيعرف كيف يقول لي تفضل دق ليا وحكيها اليوم لعيونك. هلا رح ابعث للفيديو والفويس ليا شام. مواه يا حبيبي مشتاق لك وهي بوصل قلبي.

الموصله لك وهي بعت لي لك اياها. انا جيت بعت لي بوصه عم بوزع انا بوصات هيك بس يلا بتعرفوا ابن وزير بدنا نبوصه بينعاز بينعاز وابدا مش اخلاقي. شفتي يا ليا نيكولا؟ اكيد نيكولا بتعرفين انا دائما بخبر كل اخباري بخبرها عنه. فقال شو ما مش بس ليا شان بدها تبي هو بده بوصه فبعدنا لك بوصه لك وبوصه له. هي وهي للكل يلا.

0: مشكلتكم مش قادر على الهوا هيك، خاصة بس يعرفوا مين الشخصية اللي عم نحكي عنها بنحترمها. قال بعد العشاء رح تعمل بلوك، انا ماشي رح احط لك سم بالاكل اليوم رح تتبقى طول العشاء. ما فينا رح نكون ناشرين غسيلاتنا على الهوا على طول هيك. ليه اي لاف يو امي مش لبقت لك هالنوم يلا. يلا بروح لعد نادر فويس.
1: او ماي جاد الي ضربت على الوتر الحساس. انا بكره الشخص اللي برجع له او بزحله او شيء وما بقول ميرسي. يعني انا بفتح الشباك لو شو ما كان الطقس، شتي شوب شمس زمهرير شو ما كان، بفتح الشباك وبطلع فيه وبقول له تكرم يا محترم او تكرم يا مزوي او شيء. واكثر شيء لما تكون بنت، لانه البنات هن اكثريتهم ما بعرف ليه بيتعاملوا معنا نحن بالشارع انه انت حشرة رجعت لي او شيء هيك، او انه ما لازم اقول لك مرسي، لانه اذا قلت لك مرسي رح تلحقني على البيت تطلبني من اهلي. ما بعرف ليه اللي عندهم هاي الافكار الغريبه هني، ما بعرف ليش. فانيوي فبفتح الشباك وبقول لها مثلا تكرم يا محترمه يا مزوقه يا كذا، بس لا ما بزفر وبسب او شيء ابدا ابدا ابدا الحمد لله. لا موري رواء.
0: انت ما بتزفر وهول بتبعت لي تحت الهواء شو هني هو بس تتمرن فيهم معي، بس انه ما ظنوا العالم الشعب العادي رواء انه انا بس بجي يعني اعمل سويقه بس. اوكي خلص مش الحال، مسامح. بدات اشوف خيالي. انا اصلا بتعاملني معامله مرت الاب، ما بعرف ليه. يلا كان عندي رفيقه اردني بدبي لي دايما بتعاملني معامله مرت الاب، ما كنت افهم شو يعني. انا طول ما صار نادري عامل لي معامله مرت الاب. بعدين حبيبي انا صديق ابن وزير ايه بتليفون واحد نادر، خلص شو بدك يعني، بتصير انت الاب بحد ذاته. لا خلص نيكولا ما لها اعطيك راموس يجيك. لا بليهن، نحن ما عنا الحركات، نحن ما منتهدد ولا منهدد ابدا. لا يا نيكولا مش عارف انت هيك. لا حبيبنا نادر منا وفينا، نادر بخصنا والروح لسكنت فينا عايشة فينا عشنا فرضينا. شو عم بتسلى؟ حدا عم بتسلى غيري بالحلقة؟ حنين
2: هاي إلي.
0: هلو.
2: أنا صراحة ما بسب غير ما أطلع ورا الهدوم. عن جد يعني
0: عكس نادر
2: سويقة بلبنان يعني شي تعتير على الآخر. مثلا هلأ من شوي كنا عم فوت بمفرق والسير ماشي يعني شو بقوله قلبي وفي مدام بلشت بدها تشك علي يعني انه انا اخذ يميني وفاتي بالمفرق وهي جاية من الميل الثاني وبلشت تشك انا قرب وهي تشك علي يعني
0: شو بحبه اقرر انا هو
2: كتير قلة ذوق بالسواقة
0: بصير عم شوفه من طرف عيني انا وعم بصحب
2: اللي كرمال الزبوطة عم تحكوا عن الزبوطة. انا صراحة ما ينعطى زبوطة للي عم بيصف بطريقة كتير غلط. اذا بتروح بتشوف الحمرة باركينج الحمرة صارت يعني الدبل باركينج، الناس تصفي على الرصيف، اللي صفي بمحلات ما لازم تصفيها يعني، ونحن كموظفين ما عم نلاقي بقى محل نصفيها، حتى الباركينجز عم بيكونوا مفولين وما عم نقدر نلاقي صفي يعني. لا اللي صفي في دبل باركينج واللي صفي بمحل ما لازم يصفيه لا لازم ينعطى ضبط ما عليه يعني، سوري عذرونا حتى لو نحن بحرب بس انه القانون قانون على الكل اكيد يعني ما في استثناء.
0: والله انا معك ما في استثناء، بس ليه فادي ثابت على حنين هالغني؟ شو قصدك؟ شو عم تجرب تقول لحنين فادي؟ انا برايي حنين تكون صار في عندك مشكل مع فادي. انا اليوم بتعرفين بحب اقرب القلوب لبعض انا عن جد.

كل شي مخيت لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي على بعض نروح انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق لا لا لا

0: هاي إلي،
1: أهلاً.
0: والله بالنسبة للسويقة نحن يوم هيك يوم هيك، يعني يوم منكون من العالم يلي عم نسب للعالم مش منتبه وحامل التليفون وما بعرف كيف، ويوم منكون نحن عم ينسب لنا انه بس ما كون حامل التليفون، مثلا حامل التليفون وعم ببعث لك، ممكن يكون واحد تاني
1: لا بس عم تبعت فويس صفا بس مش عم تبعت تايبينج،
0: بس ننتبه لغيرنا. بس بالاجمال 90% اذا مش اكتر من الشعب اللبناني كله بياع التليفون وبالسواقة، وما في ما في احترام منه جر، يعني انا مش هقول لك انه
1: لا ليك ما حدا
0: بحاول ضبط وضعي قدر الامكان، بس لا فلتين لبلا وبوسك حبيبي
1: ربيع، انا بوسك كمان. هلا بالنهايه انت بعتت فويس، يعني عادي فويس فيك تكون مركز ولقط ديجيدون بايدك، بس هو اللي عم يعمل تايب مسج هنيك بقى بده يوطي راسه ليشوف الاحرف، مش معقول يكون حافظهم هنيك المصيبه. لحظه رقم بيخلص ب 592، هي تاني مره بيعلق على كلام فادي. قبل مره قال حسيت حاطط فادي براسك حرام، هلا ما عجبه حديثة فادي لحنين محطه له، لا بدنا له، لا صدقني هو محضره قبل بوقت يعني، بس هي قبل بس انا بحب هيك قرب القلوب لبعض. انا روح اخر بريك وبرجع.
2: Roadshow with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
3: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
4: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها
5: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
5: السامبا قال لك هو دافي انسى بيعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
5: طب خبرونا شو بصير ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
2: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
7: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلا CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلا دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
8: قال من وين بيجي ستريس؟
9: بلشنا؟ هدي
8: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
9: طيب هدي
8: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
9: أنا معك. هدي
8: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
9: شمسنا هدي
8: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
9: معي خبر هدي
8: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
10: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
11: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
10: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
3: It's the road show.
2: The Road Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
12: خطفوني حنين خطفوني I'm like a movie his eyes will never leave
1: يلا جانا بعد البريك سريعة في كتير فويسات لحلعبون يلا
13: بونجور
1: فادي بونجور
13: شو أخبارك
1: الحمد لله
13: ايش شباب لبنان بتجنن
1: اي والله
13: شوف الاخلاق
1: ايوه
13: الاخلاق شو بدي خبرك اي وهيدا اللي بتكون واقف بالصف ناطر دورك لتمشي بيجي بيكسر عليك عن الشمال وبسكر السلة اللي نازل عرفت ما فيك تقول له لا شيء بتاكل قتلي عادي يعني
1: ما بتعرف شو
13: بصير بس هيدا صاروا كتير كلاس متحضرين صرنا وين بنعمل سبور على الكورنيش على الرصيف صار الموتويات بيمشوا معنا نفس الشيء ما فيك تقول له ليه عم تمشي هون تاكل قتلي لبنان بجنن
1: ليك هو لبنان رائع كثير حلو بس في عنده بعض الهيك الخزعبلات تبعه يلي جراء خزعبلات تاني تؤدي لتلك الخزعبلات فهمت شي لا ولا انا بس انه بالنهايه بلدنا حلو والله صدقني هلا حبيت التيشيرت اللي لابسها فادي لا الدم ينفعوك كثير قوي عن جد خلوني ينفعوك فويس
14: ليه في دخلك اغاني هيك بحسسوك حلو دلوقتي بطلنا نحس بشي انت صغير بس نحن انه
1: انا صغير
14: حدا كثير مهتم وقلبك طيب حس وهيك
1: انا
14: فنحن بطلنا نحس بشي بس في اغاني هيك بتحسسك انا تمسحت مثلا لا بحس بغنيه بتحسسني بحدا ولا بفكر بحدا
1: لا هو مش حدا ابدا
14: بفكر مشتاقه لحدا ولا شيء ولا شيء بس في أغاني هيك بتحسسك إنه مثل ما قلت أنت
1: رول بدي لك شغلة بتحديك إنه أنا أكبر منك بأصوات بس يعني وبناء على صورتك هالشي بأكد هالكلام أنت كبرتي وانت ما بقى تحسي على فكره انا ما بتحسسني بحدا بتحسسني بحالي بتحسسني بمود لذيذ انه انا حن وقلياي وعبالي عبوطه وهيك لا لا لا انسي ابدا ابدا مش هيدا كان قصدي بس بحبها هيك يعني انه ما بعرف تعطيني شعور غريب بصير برقص عليها بس ابدا مش هيدا غرام وانتقام ابدا اعوذ بالله انسي ابدا او ماي جاد بعت لي شغله I feel this is Fadi at work. خلينا نشوف بعت لي فيديو نيك خلينا نشوف اذا الفيديو بيشبه فادي او لا. فادي بدنا منك روح رياضية اوكي؟ يلا هيا بنا.
15: If you ever in the situation where
1: شو
15: This is a sign of being abused. And if you ever in the situation where you've been
1: على فكرة انه انا بحس مرات بدي اعمل بفادي مثل ما الصبية عملت بالمسيو ايه صح صبتة على القد برافو نيك يعني شو بدي اقلك شفت كيف يا فادي انه خلص صاروا بيعرفوا نحن عائلة منحس ببعض ومنحس مع بعض علي زعيتر
16: الي
1: ايوه
16: اشتقلك قدي بحبك انا بس خبرني
1: شو عارف انت
16: الخصم مثبات برو
1: ايوه
16: ما في خبرك لساني بضل ملزق بالملاية انا بيحركوا الابستين اللي في العالم
1: يه يه له دخيلك يضل نايم ابستين
16: بس كارن كتير زعلانة هلا بتسلم عليك بتبوسها كتير
1: بس ليه
16: زعلانة طلبت بيتزا عائلية قلت لها اياها انا كلها قلت لي دادي انت بدك بيتزا تبع فريق فوتبول ما بدك بيتزا عائلية I love you انا
1: معيشن جوعوا للجماعة على فكرة امبارح يعني مام بتسلم عليك وصلت المساج وعملت اللي قلت لي اعمله وانا بسلم على كارن وعلى تمارا hope you're doing great يا رب خليك هيك بربع عقل شو بدك اللي عنده عقل كامل ما بعيش بهالبلد هذا كان علي زعيتر رح نروح عند مارو
14: بونسوار بونسوار للو
1: ولك نورت
14: كيفك يسعد لي ايامك فوق وقتك
1: اهلا وسهلا
14: والله يا الي اليوم كان عندي اكثر نهار رعب بحياتي يعني من شهرين واكثر ما ظهرت من البيت وبقول ما بدي اظهر
1: انت ظهرتي
14: فالتهبت نيرتي اليوم عم بنزل عند حكيم اسنان صار لي شهرين وانا كنت عندي كل فترة كل يومين ثلاثة كان لازم انزل لانه عم نشتغل بسناني انزلت عند حكيم اسنان وصلت على تحت البيت يعني على المفرق على المفرق تحت عجية طلع لك صوت طلعت هيك بجوزي انا وانا مفجر عيوني ومصدومة ها عم طلع هو لقدام قبلي قال لي ولا شي غارة هيا هيا هيا استهدف انا ما عاد فيه دخيل ربك رجعني على البيت
1: هلقد جوزك رواق جوزك هلقد رواق رجعك
14: مشينا شوي لقدام لقلباب سوري مشينا شوي لقدام طلعت غارة تانية
1: يو.
14: قلت ما عاد فينا نلبس وين المشكل انه الغارة على طريق صيدا انت وطالع على صيدا اول غاره هو الفان الاحمر. نحن كنا نازلين خط بيروت، العجقه كانت على خط بيروت، وقف السير بارضه، كل النازلين يعرفوا شو فيه، كل النازلين يخلصوا، كل العجق السير فوق وتحت، وقفنا لنا شي ساعه بس للعالم تتفرج شو فيه. بس
1: هيدي على فكرة هيدا مشكل يعني. وبعدين نعرف انه ممكن كل غارة تلحق غارة، يمكن ما بعرف الناس مرات هالقد بيكون قلبهم حجر بيصير ما بيخاف ومش عارف. ديما بعدها معي بتقول ميت اهلا وسهلا بتنورنا وليك حبيبة قلبي. انت خلي اسمع
17: البويس يعني، انت طلع بالتايمينج اللي بعت فيه البويس، التايمينج تبع بعت فيه انه عم نرقص معك، هيديك بعته اول شيء قبل ما حطيت الغنية وبلشت ترقص انت. بس بلشت الغناية ولا ترقص صرنا معك
1: لا ما هلأ كمان الصوت هلأ فرق، وضحت الأمور كلها تغيرت هلأ. هذه كانت ديما أكجرتنا بس يلي بعدها كلها رقة. هالي هابي بيرثدي وليد عبال المليار سنة، كمان تانكيو لعليك يا هالي. وليد هلال هلال وليد
18: هلال أو سعيدة سعيدة
1: بوس موجور. لا
18: لوس كيف نقضي نهار بالسويقة أو كيف نسوق
1: تفضل.
18: أو كيف نحس؟ والله بدها صلاة يا إليه لأنه شيء مش طبيعي. هيدي اللي وقفت لك بنص الأوتوستراد عم تعمل تايبينج وبتعرف يعني بيكون الفينجر تبعوتها شيء طالع شيء نازل ما بتزبط معها، بترجع بتعمل ديليت.
1: أنا مراكب من إيه عفاك برافو عليك.
18: بيوفي بيجوك إخ شيء الموتويات هولي التوتورس يا حبيبي
1: ولا حق مش ضروري هني
18: تكفر بالعبري بالإنجليزي. أنا مسميين النمساوي هلا عم بحكي نمساوي معلم.
1: ايوه
18: بوسك
1: وليد انا بوسك كمان يا جماعه. بدي اقول لكم شغله انه ريموندا بعتت لي كمان قالوا انا كمان حتى عصا معه بالسياره. شوفي انا اذا بقرر بدي اضرب حدا بالسياره ما عندي شيء، انينت المي ماكسيموم اذا معبايه بتكون هي تقيله او اذا كان اللابتوب يعني، غير هيك ما معي شيء. شو هيدا ليه التعنيف؟ ولك زياد
19: لولو بونجور بونجور لولو. انا اليوم اخذت فرصه للنهار بياخذ العقل.
1: شو حلو
19: ماشي اليوم. انا هلا ارتستيك
1: يو لاف ارت
19: وان شاء الله كل شيء منيح عندك.
1: انا بومبا
19: انا معك انت
1: وين
19: ما انا كنت
1: ناطره هيدي الجمله. لا مش معقول يخلص فيديو وما يقولها. زياد من اتلانتا يسعد صباحك عن جد، شو حلو التأس وشو هالخضار. واليوم عم بيشتغل على شو بسموه هيدا الفيرفورجي الكرسي. لا خطير بس زهق بيعرف بيطلع منه مواهب. مشتاق لك انا ان شاء الله تكون بخير. روزيت
20: بونسوار للوس بونسوار لادي بونسوار
1: يا ويلي قد ايه بعت فيه فويس؟
20: بتعرف ما بعرف بعت لك فويس على علمي بعت فويس ما قلت له مش بعتت لك شيء
1: وبتقولي انا مش عم
20: بسمع. اول شيء بونسوار ثاني شيء انا بالسواقه ما بسوق انا اساسا بس اللي بيطلع معهم يا ويلي شو بكرفته وشو بسبسبه وشو بيهب بيسمعوا كلام واللي اللي وراهم وفجأة بيوقفوا قدامهم والموتوريات يا ويلي يا ويلي. خصوصا بالمنطقة اللي قاعدة فيها أنا المنطقة كلها يعني والبنات بهذا بيخانق هذا لأنه بتطلع راكب وهذا
1: كلها
20: يا رب دخلك يعني نحن ما تعلمت سواقة. يلا وبصوري
1: ما تعلمت مش انه انت ما بتسوقي.
20: هابي بيرثدي لوليد.
1: مرسي مرسي يا
20: رزاد. انا صرت ارقص معك كمان
1: احلى شيء
20: منيح بس على علمي انه ناطر لا يطلع البوس تبعي ما طلعت تسمعت بعد شيء.
1: لا والحلو ناطره ليش مش عم بيسمع فويسي ليش مش عم بيسمع فويسي طلعت مش بعت. وهلا اسمعني روزات وي لاف يو دنيا.
21: هاي للجميع. انا بالسواقه غير شخص بالحياه العاديه لا كثير مهذبه ومبسوط وماشي بس مجرد ما اقعد ورا الديركسيون وحدا يزعجني ماشي من الشين للما بعرف شو يا ابن مدري شو يا بنت مدري شو بنفصم يعني بصير غير شخص شخص تاني بيصير
1: يا رب.
21: بس ما بحاول معامل مشاكل. اوكي يلا بونا فريميدي
1: وليك ان شاء الله دايما هاتون اوف فويس الكله ضحكه وكله هيك طاقه ايجابيه. دنيا وي لاف يو ما تطول علينا الغيبه. دنيا من نيذرلاند عم تحكينا من امستردام تحديدا. رانيا كي
22: سالو سالو يوم مع اثنين ستار مهضومين.
1: مين
22: بتعرف مين
1: توني
22: لحظة زغطورين بحبوك.
1: اوكي تريز زغطورين وين نحن فرح فيه
23: حبيبتي
1: لحد نجوزها البي والبنت.
0: اللي أنا إذا سقت مثل العالم والخلق كنت أنسب. صو هلأني بمشي بعكس السير. شوفهم شو مهضومين كلهم بزيحوا من قدامي.
1: وبتنسب كمان سلمي لي على الكوزان وعلى تريزيا وعلى توني. فكرت معك داني كمان فبوصي لي إياهم كلهم. وسوقي على مهلك أبدناش مشاكل. سلمان يعني كنت عطيك لليوم بعت لنا فويس. يلا.
4: أهلا. مرحبا يا خيي.
1: ولك شيء.
4: سواقة بلبنان بدها سواقة لتصير سواقة.
1: حلو.
4: إذا فيك تحلو. تاني شيء واللي هو عام. فاك سلمان كله نار على الدركسيون مع بكرة عشان انت بتعرف هذا الحديث.
1: أكيد.
4: بس وأهم شيء لازم تنتبه من اليمين ومن الشمال ومطويات. أهم شيء الموتو هذا.
1: هي الموتو بيطلع لك من بين إجريك.
4: بلا معنى. شوف الفون لما يقرر. لما يقرر هو بدوش يمرق حدا. بدي يلعب على التليفون. ما فيك تعطى معه. الزلمة مشغول بحاله.
1: أكيد.
4: وفي شباب وصبايا كمان نفس الشيء. هذا اللي بتزمر له بينزعج من التليفون. بينزعج انت عم بتزمر له لأنه هو عم يحكي على التليفون. لك يا سرمية بلكي أنا مستعجل.
1: يا سرمية.
4: يا بلا أخلاق بلكي أنا صاير معي شيء مضطر.
1: لك هالزمير حواليه.
4: أدرف هو هيدا البلا أخلاق. البلا تربية. لأهله ما عرفوا يربوه خيك السلمان بيربيه.
1: أيوة.
4: بعض الناس ما بيقولوا لي شكرا ظهر رسم من الشيء. يا بلا أخلاق أمك وبيك ما عرفوا يربوك. وللبنت كمان نفس الشيء يعني ما عندي مشكلة يا أم الحميني أنا عارفة. أنه خلاص الزوق متعلق خي أنا بس مرق حدا قل له شكرا وبس حدا يمرقني قل له شكرا.
1: هاي دي
4: إذا ما كنت مسوي وعندك شوية أخلاق انسى.
1: أنا
4: ولا أخلاق
1: ما عندي مشكل ما حدا يمرقني ولا شيء ويسكر علي بس انه مرق وما يقلي ميرسي يعني كأنه سبل لي أهلي هالقد. هذا سلمان سوق مهلك بدناش مشاكل. شرب المخلوف ولك يا عمي مشتاق لك أنا. بونسوار إلي إن شاء الله منيح. حبيت سلم عليك وأنا بسلم عليك إن شاء الله أمورك تمام. والبيكري مخلوف بيكري مقلع وأمورك كلها تمام يا رب. نادر بعت لي الصورة. كاتب العادل فايز مدري مين سرق له النقطة فوق الري وفاير دمه معصب تيعرف مين. لحظة. الكاتب العادل فاير جوزيف الحج. ما فهمت يعني هو اسمه فايز أصلا أو هي نكتة أو شو أو مزبوطة الخبرية. كان عم بيرقص معي كمان. عمر صغير بس إنجازات كبيرة حققت اللي بيحققوا بعمر الستين. ضعف ذاكرة ضعف نظر ضغط ألم مفاصل ألم ظهر هيدي ألاء. الحمد لله نشكر الله والآتي بعد الخير لقدام لآتي أعظم. راغودة من شحيم
6: مساء الخير.
1: مساء النور.
6: مساء الخير فادي وميشا وللجميع. النبضه بس انه في امر كنت احد حدا فامر احد حد حي او حد حدا
1: من العائله
6: حد حدا مثلا بسياره يعني مثلا سيرفيس او شيء بتلاقي مثلا سيارات بتجي تخبط مثلا من الواحد بتحس انه انا شو بقول له مثلا سيرفيس مثلا بقول له بدك سوق عنك وعن بدك سوق عنك وعن غيرك. سوق بالنسبة لي سوية كل العالم ما بتعرف تسوق.
1: حلو.
6: ما في حدا أحسن من التاني كلهم مثل بعضهم.
1: دمرتنا
6: اللي بتربش بهيدا واللي هيدا والموسيق بيكون ماشي بتري علي طلوع ومراها الدكاني بيجي هون خيفاني
1: يعلي
6: الموسيق طلوع بالطريق. لا كل العالم ما حدا بيعرف يسوق صدقني. يمكن ما عن دفتر سواقة يمكن بالواسطة صدقني. راغودة منشحي
1: قولك يا أهلا يا أهلا براغودة. بدي سلم على مليون استحيلة باميلا بست إلي خمسة بونسوار ولك خمسة وستة وسبعة وعشرة بونسوار لألكن. ولا تأخرت عليكن بعتيا من الـ 12 دي أو هلأ صارت ستة بس يلا لح كمل اسمع الكل. إلي شكرا للجميع وانت مليار خير يا رب. وانت بمليار خير يا رب. هيدا وليد اليوم عيد ميلاده احتفلنا فيه. علي زعيتر شكرا. علي الورد فويس
23: إلي بدي خبرك شغلي.
1: تفضل.
23: يمكن بال 2018
1: أو
23: 17 بدل حاصله
1: مهم
23: شاري سيارة هوندا جديدة معلم. طاير عقلي طاير عقلي فيها معلم. أخذتها على المغسل وزبطتها على 24 معلم.
1: أيوة
23: والله العظيم أنا جاي من بيتي.
1: أيوة.
23: على أصعص قبل ما
1: انا عرفت وين اصعص يعني
23: معلم معلي لك هالصوت وطاير عالي بس يعني سياره جديده
1: وزي
23: وكل
1: يعني.
23: شيء جديد ولا راجي
1: وزي
23: على سيد بتعيط ولا ما بتعيط معلم فوقه انا يعني فجاه معلم ما لقيت الا يعني واقف بالسير واقف ما لقيت الا بوف من ورا معلم اول نهار والله كنت عم سوقه معلم شوفير تاكسي من جامعتنا من بيروت اشباك شو اشباك مشان الله لا تواخذني الله وكيلك قلت له شو قلت له شو عملت واخذنا قال لي والله ما انتبهت شردت يا عمي هادي وين بيصرفوها ما انتبهت والله هيدا اول نهار على سيره انه بتعصب بالسواقه ولا لا
1: بس قد ايه بتوجع اول نهار يعني مثل واحد جارب تليفونه اول يوم بيوقع مثلا بيروح نص عمره السياره لا السياره ما بتقطع اول نهار ضربه انا سنت امتين جبنا وقت تذكر قصه الدوليب مركب اربع دوليب الماني مبسوط فيهم اول عملنا حفله على العرس على الهواء وشكرا شكرا دبح السكين كانه سكين باول يوم قبل ما اوصل على البيت يعني فهيدي بتوجع صراحه بتوجع كتير مش شوي
22: معقولة معرفته لداني
1: بداني
22: الكوزان مش هون داني معنا داني اللي عم يسمع
1: والله فكرته الكوزان ما بعرف ليه قلت وين تركينه لداني ف لا يا داني والله ما يعني اسم الله عليه تبع اخر مره شفته كان يعني بعد ديش زمان كتير والله الدنيا عم تكبر بس نحن عم نصغر الدنيا عم تكبر نحن عم نصغر سلمان عم بيقول لي انا بحسها اهانه اذا ما قال مش عن جد انا كمان نفس الشيء سهاد انا ما بسوق بلبنان مره جربت كان يوم ديمانش ولحقني شخص كنت عم بسوق على مهله قرب حدي قال لي هتجيبي لي جلطه ما رديت عليه صار بده يغزلني الله ما هي يوم الاول هو بده يغزلك بس قال بجرب هيك انه يفوت بالعرض وقال لي دخيل جمالك صرت اضحك بس هيك طيب انه زلمه شاف شيء حلو ما في ما يحكي يعني الرب يحب الجمال رونا
5: هاي ابني سافا
1: ايتوا
5: اول شيء اقبل مية لوليد وتاني شيء انا مبسوطه لانه لحقتكم انا كثير مؤخره اليوم بعرف
1: بس هلا اخر فويس انت
5: سامح كرمال السواقه عنا بلبنان حدث ولا حرج يعني هلا انا على الصالومه كنت ماشي انا عاطي اشاره ورايحه يمين والموتور كسر من يميني على شمالي واخر شيء انا باكل المسبب
1: طبعا اكيد
5: اشاره لانه عندي انا مخفيه
1: مضروبه
5: الاخفاء ما بتبين
1: لا عن جد قصة هيدي الموبيلاتات لازم يلاقوا لها حل لأنه مش مقبول والمسجز على اللي هن وسيئين كمان وما عم بحكي على بيعملوا ديليفري حيلا حدا يعني بيرقب اجر معليها بالهواء ايبه بالموتو بده يبعت واتساب يعني هيدي كانت رونا هالي والله يا هالي ما فيني غير وافق على اللي عم تقولي صراحة طلعت نكتة مظبوطة اللي بعتها نادر طيب بدي أشكر قال بدي أشكر كل اللي تواصلوا معنا كل اللي بيسمعونا سايلنتلي أهم شغلة بهالأيام جربوا ما تعملوا مشاكل أنتوا سيئين لأنه عن جد لأسف وعيب أني أقولها بس هذا واقع ممكن يكون حقنا رصاصة لأن في ناس صارت بلا دماغ بلا عصبة مش حملتها في فرد ما بعرف مين عطيها ترخيص أو مش عطينا يمكن وعادي بتمسك وبتشبق قواس وخلص يعني عرفتوا كيف فبليز لو سمحتوا الموضوع منه عادي من ضربك على خدك الأيمن فدر له الأيسر أحسن ما يطرقك رصاصة وما ترجع فيها عند عائلتك شكرا فادي شكرا ميشا إذا ما جت شي من الله بكرة ابتداء من الساعة 4:30 حلقة جديدة معي أنا إلي مرهج من هلا لوقتها بليز انتبهوا حالكم
7: The Road Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
8: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
9: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
24: شو سكور؟
9: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
24: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
9: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
24: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
9: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
24: السامبا قالو هو دفكي انسى بيعرف
25: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
24: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
9: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
24: لك ايه لك اسلام يا بطل
26: New on Radio Delta

0: جديد تيارا شطارة.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: خلاص ما بقى تقول الإنترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر إنترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع Energy Bridge. Movie night every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
3: قال من وين بيجي ستريس؟
4: بلشنا؟ هدي
3: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
4: طيب هدي
3: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
4: أنا معك هدي
3: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
4: شمسنا هدي
3: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
4: معي خبر هدي
3: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
5: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات.

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصلي.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: Lebanon's number one for hit music. Delta.

0: It's 6 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
2: من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري. راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.
0: It's 6 p.m. on Radio Delta Lebanon.
1: The heartbeat of the Middle East.
2: من هيبة الهياكل، من روعة المعابد.

One world, one nation, one station, one love. Delta Lebanon.

0: Radio Delta. Tune in wherever you are.
1: صوتا بيودي وبيأدي إنك تسمع بتغير عنا.

ليش قبلت اجي ليلى كبرت وتحلت وانا صرت غريب بعدت عنا وعن كل اللي حبيته يا ليلى صرت زمرد بس رح ضل شوفك ليلى.

0: New on Radio Delta.
1: جديد تيارة شطارة.
0: New on Radio Delta.

هيبة الهياكل، من روعة المعابد. من مصيف الآلهة. من بيت مري، راديو دلتا، لكل شبر وشخص من لبنان.

0: Delta, Lebanon. News, music, information, and much more. راديو دلتا
1: جديد تيارا شطارة
0: نيو on radio delta
2: مش فاضي انا الكل ده مطفولي يا بابا انا بيجري مني رواد ما تكلمنيش مش فارقه

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

قولك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح قالت فيروز كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح.

radio never sounded so good.